0: صالحة، وإلى اللقاء بإذن الله، ومع عرض الأخبار مع زميلنا خضر.
1: تو أم أف أم، إذاعة الجالية الإسلامية.
2: موجز لأهم الأنباء من استوديو الأخبار في تو أم أف أم.

تحية لكم أعزائي أينما كنتم. دافع رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي عن التعديلات الضريبية الواردة في الموازنة الفيدرالية خلال مؤتمر حزب العمال في ملبورن، مؤكدا أنها تهدف إلى مساعدة الشباب على دخول سوق الإسكان. وقال ألبانيزي إن الإعفاءات الضريبية الحالية تتيح للمستثمرين تقديم عروض أعلى لشراء المنازل، ما يصعب على الشباب المنافسة. وأضاف أن الحكومة اتخذت القرار الصحيح رغم أنه ليس السهل. كما وتشمل التعديلات إلغاء خصم 50% على ضريبة أرباح رأس المال واستبداله بنظام مرتبط بالتضخم مع حد أدنى للضريبة يبلغ 30%. في الأثناء هاجم زعيم المعارضة أنجس تايلر الموازنة واصفا إياها بأنها كارثية، معتبرا أنها تهدد فرص الشباب الأسترالي. كما دافع ألبانيزي عن خطة إعلان ضريبة على بعض الصناديق الائتمانية رافضا اتهامات المعارضة. بدأت التغييرات الضريبية المتعلقة بالسلبية الضريبية وضريبة أرباح رأس المال تؤثر على سوق العقارات الأسترالية بعدما انخفضت نسب نجاح المزادات إلى 50.4% خلال الأسبوع المنتهي في 17 من أيار مايو قبل أن ترتفع مجدداً. يذكر أن السوق كان يشهد تباطؤا حتى قبل إعلان الموازنة، لكن التعديلات الجديدة زادت من تراجع ثقة المستثمرين. وفي بريسبن تراجعت نسبة نجاح المزادات إلى 45.7%، في حين أشار خبراء العقارات إلى أن التغييرات تؤثر أساسا على المستثمرين لا على المشترين للمرة الأولى. هذا وحذر بعض العاملين في القطاع من أن تراجع استثمارات العقارات قد يؤدي إلى نقص في المنازل المخصصة للإيجار، ما قد يزيد الضغوط على المستأجرين. تحية لكم من جديد. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران بات شبه منجز، مشيرا إلى أن المفاوضات شارفت على الاكتمال مع بقاء اللمسات الأخيرة قبل الإعلان الرسمي. وأضاف أنه أجرى اتصالات مع قادة السعودية والإمارات وقطر وباكستان وتركيا ومصر والأردن، إلى جانب اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وفي السياق قال وزير الخارجية الأمريكي من نيودلهي إن تقدما أحرز في معالجة أزمة مضيق هرمز، مرجحا سماع أخبار جيدة خلال الساعات المقبلة. كما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن التفاهم ينص على تمديد وقف إطلاق النار 60 يوما على أن يعاد خلالها فتح المضيق. في الغضون أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن طهران مستعدة لطمأنة العالم بأنها لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي أو زعزعة استقرار المنطقة. كما شددت قطر على أهمية دعم جهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق سلام مستدام. أيضا في تطور جديد، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن 33 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية بعد حصولها على تصريح من إيران. على جبهة لبنان، تواصلت الغارات الإسرائيلية في جنوب لبنان والبقاع في وقت أنذر فيه الجيش الإسرائيلي بإخلاء 6 بلدات جنوبية. وأعلنت المقاومة استهداف تجمعات للقوات الإسرائيلية في محيط نهر دير سريان وبلدة رشف. أخيرا، أسفر انفجار في منجم فحم في شمال شرق الصين عن مقتل 90 شخصا على الأقل بحسب وسائل إعلام رسمية، في أسوأ حادث من نوعه منذ 17 عاما. وتعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ باستخلاص الدروس من الكارثة، فيما واصلت فرق الإنقاذ عملياتها وسط مخاوف من ارتفاع الحصيلة بعدما كان 247 عاملا تحت الأرض لحظة الانفجار في منجم ليوشينيو بمقاطعة شانشي. أعزائي، كان هذا كل ما لدينا لهذا العرض الإخباري الصباحي الذي وافيناكم به عبر أثير 2 FM. بحفظ الله.

Don't miss this great opportunity. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, has urged us to offer a sheep or the like as an udhiya qurban. The Islamic Charity Projects Association is proud to assist you in this great deed for $180 per person. Cattle and camels are available and can be shared in cost by up to 7 people. Don't hesitate to authorize our trusted organization by contacting us at 0490-372-440. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية استقبال طلباتكم لعمل الأضاحي. سعر الأضحية $180، البقرة $1,550، والجمل $1,800. يشترك فيها 7 أشخاص. لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالرقم 0490-372-440. ملاحظة، نستقبل أيضا طلباتكم لعمل العقيقة والنذر.

0: أتويم FM سبونسر.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
0: التويمة فيم سبونسر.
2: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة دوقوها رح بتحبوها.
3: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريجولد ستريت، ريفزبي.
0: Sponsoring 2MFM.
4: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
0: Atuim FM sponsor.
5: Jika tahun ini Anda bepergian ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji, kurangi risiko Anda terkena sindrom pernafasan Timur Tengah yang juga dikenal sebagai MERS, penyakit pernafasan yang langka tetapi serius. Gejalanya dapat mencakup demam, batuk, sesak napas yang baru muncul, dan diare. Untuk melindungi diri Anda, hindari kontak dengan orang sakit, unta, susu unta mentah, daging, dan urin. Cucilah tangan secara teratur. Jika Anda merasa tidak enak badan ketika bepergian, beritahu awak kabin atau petugas bandara. Jika Anda mengalami gejala MERS di Australia, segera temui dokter Anda dan beritahu tentang riwayat perjalanan Anda. Kunjungi smarttraveler.gov.au untuk melihat saran perjalanan. Temukan lebih banyak informasi di health.gov.au/MERS, sebuah pesan dari Department of Health, Disability and Aging Pemerintah Australia.

لإعلاناتكم عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية اتصلوا على الرقم 9707-2747-9707-2747.

0: The following program is proudly supported by the Community Broadcasting Foundation, cbf.com.au.
1: الو
2: مرحبا
1: اهلا
2: انا من البنك عمري منك بدي احكي معك عشان الاكونت تبعيتك
1: شو بدك يعني
2: بدي نمت الاكونت تبعيتك اذا بتريدي البين نمبر
1: ماني حفظته طيب لحد اجيب الرقم
3: لا لا لا لا لحظه لحظه لحظه لحظه ما تعطي حسابك لحدا وقفي ما تعطي حسابك لحدا استمع إلى برنامج كاشفي الاحتيال سكام باسترز كل يوم اثنين الساعة 10:15 صباحاً على إذاعة 2M FM في سلسلة ثنائية اللغة عربي وإنجليزي حيث ستتعلم كيف تكتشف مثل هذه الاحتيالات وتسمع إلى قصص حقيقية من مجتمعك وتحصل على نصائح من خبراء لحماية نفسك وعائلتك اكتشف الاحتيالات قبل أن تكتشفك ابقى دائماً خطوة للأمام مع كاشفي الاحتيال فقط على 2M FM
4: They're saying that there's unusual activity on your bank account and you need to give them your account number and PIN to fix it?
5: Stop right there! Stop right there! This is exactly how scammers try to trick you. Tune in to Scam Busters every Monday at 10:15 a.m. 2MFM's Arabic English bilingual series, where you'll learn how to spot scams like this, listen to real stories from the community, and get expert advice on protecting yourself and your family. Catch the scams before they catch you. Stay one step ahead with Scam Busters only on 2MFM.

أحبابنا الكرام، فيما يلي نقدم لكم ترجمة بالعربية للمقابلة التي أجرتها الزميلة سامية مع الدكتورة أماندا كرافت، والتي هي محاضرة في جامعة ويستن سيدني. وهذه المقابلة تعود إلى سلسلة مكافحة الاحتيال لشرح عمليات الاحتيال الشائعة وكيف تعمل وكيف تحمي نفسك منها. تبدأ الدكتورة أماندا بالإشارة إلى أن المحتالين يستغلون صورة السلطة والألفة، فالتقنية الحديثة تتيح للمخادعين تزييف رقم المتصل وعناوين البريد الإلكتروني، لذلك لم يعد مصدر الرسالة الظاهر دليلاً موثوقاً عليه. فبدلاً من ذلك، تنصح الدكتورة أماندا المستمعين بأن يراقبوا علامات الخطر السلوكية، مثلاً الضغط للقيام بالإجراء فوراً وطلب بيانات سرية وكلمات مرور باسورد أو بين نمبر أو مطالب غير عادية لا تتوافق مع شكل التواصل المعتاد من تلك المؤسسة. وتقدم الدكتورة أمثلة مثل رسائل إلكترونية تدعي أنها من المدير وتطلب بطاقات هدايا من أبو مع رموزها، أو طلبات لن يطلبها المدير الرسمي، وتلفت الانتباه إلى مشاكل اللغة أو الصياغة الغريبة مثل كلمات معينة تستخدمها مراكز احتيال معروفة كعوامل تحذير أيضا. مستمعين الكرام، كما وتصف دكتورة أماندا احتيال العمل الوهمي أو احتيال المهام، حيث يعرض على الباحثين عن عمل وظائف مرنة ومربحة من المنزل، تبدأ بمهام تبدو رسمية، ويستخدم المحتالون مهاما مصطنعة لتشكيل انطباع بوجود عمل حقيقي، ثم يتدرجون بطلب تفاصيل حساب بنكي أو استخدام بطاقة ائتمان أو مطالبة المتوظف بشراء معدات بأموال أرسلها المحتال. تلك الأموال المبدئية غالباً ما تكون مسروقة أو احتيالية، وسيستردها البنك لاحقاً، ما يترك الضحية مسؤولاً عن سحب زائد وخسائر مالية. وتستهدف هذه الحيل أشخاصاً غير ملمين بعادات سوق العمل المحلية، مثل الباحثين عن عمل، مثل الشباب أو الأمهات العائدات لسوق العمل، من خلال تقديم عرض يبدو مثالياً مع إثارة الشعور بالعجلة والسرية لاحتجاز الضحايا، مما يؤدي للشعور بالخجل والحرج إلى منع الضحايا من طلب المساعدة، مما يزيد الضرر. أحبابنا الكرام، وتكمل الدكتورة أماندا وتقول: إن احتيالات التقاعد والصناديق التقاعد المدارة ذاتية المرموز إليها بي SMSF، والتي هي مختصر لـ Self-Managed Super Fund، وهو نوع من صناديق التقاعد Superannuation، والتي هي مصدر قلق كبير آخر. وتحذر الدكتورة أماندا من المكالمات الباردة التي تعرض مراجعة حساب التقاعد، فمثل هذه المراجعات يمكن إجراؤها بشكل مستقل عبر بوابة MyGov، أو عن طريق الاتصال بصندوق التقاعد مباشرة. وإذا رغبت في مشورة مهنية، استخدم مستشاراً مالياً مرخصاً يحمل ترخيص الخدمات المالية الأسترالية. وتوضح الدكتورة أماندا أنه بينما يمكن للمحاسبين والمحامين تأسيس SMSF، إلا أنهم وفق القانون الأسترالي ليس لهم تقديم مشورة استثمارية ما لم يكن لديهم الترخيص المناسب. ويتصاعد خطر الاحتيال عندما يروج مشغلون غير مرخصين لصناديق SMSF مصحوبة بصفقات عقارية أو استثمارية محددة، ويعدون بوصول خاص أو عوائد مضمونة وادعاءات ينبغي اعتبارها دوما من علامات الخطر. وتؤكد الدكتورة أماندا أن SMSF هو فعلاً صندوق يدار ذاتياً، أما المسؤولية القانونية تقع عليك وليس على المستشار، لذا فإن الأخطاء أو الاستثمارات غير الملتزمة
قد تجعل صندوقك غير ممتثل وتعرضه لمعدلات ضريبية عقابية نحو 47%، وتقضي على ميزة الضريبة المخفضة المعتادة للتقاعد. أحبابنا، كما وتعطي الدكتورة أماندا إرشادات عملية حول العتبات والتكاليف وإدارة SMSF Self-Managed Super Fund نيابة عنك، عادة تكلف آلاف الدولارات سنوية من رسوم التأسيس والإدارة والاستشارة، ولذلك غالبا لا تكون مجدية ما لم يكن رصيد التقاعد المشترك لك ولشريكك تقريبا نصف مليون دولار أو أكثر. وتشدد على ضرورة الكشف المسبق عن الرسوم، وأنها عادة من المطلوب أن تكون رسوما ثابتة وليست نسبة مئوية من الاستثمارات، وينبغي الحذر الشديد من أي مستشار غامض بشأن التكاليف يضغط على التوقيع السريع أو يعد بعوائد استثنائية. أحبابنا، ولمعرفة هوية المتصل المشبوه والإبلاغ عن الاحتيال، توصي الدكتورة أماندا بخطوات دفاعية بسيطة. أغلق الهاتف إذا شعرت بالضغط، استخدم عذرا جاهزا للخروج من المكالمة إذا شعرت بعدم الارتياح، تحقق من هوية المتصل بشكل مستقل عبر البحث في المواقع الرسمية وأرقام الهواتف أو بفحص كشوف حسابك وسجلاتك. إن لم تكن متأكدة، استعن بشخص هادئ آخر لمراجعة الرسالة أو البريد الإلكتروني. غالباً ما يلاحظ التناقضات، وبذلك تطمئن أن الرسائل الطارئة نادراً ما تتطلب إجراءات فورية. ستتواصل الجهات الحكومية أو المصرفية القانونية بطرق رسمية أخرى، مثل رسالة خطية أو رقم هاتف موثق أو اتصال شخصي. وأخيراً، إذا اشتبهت بحدوث احتيال على حسابك البنكي، أبلغ المصرف فوراً، فإنه سيقدم الخطوات التالية وقد يطلب منك الاتصال بالشرطة. وتحذر الدكتورة أماندا من محتالي الاسترداد الذين يعيدون باسترجاع أموالك مقابل رسوم، فهم في الغالب نصابون يستغلون حالة الذعر. خلاصة نصيحتها: الوقاية أفضل، فكن مشككاً تجاه العجلة، تحقق باستقلالية، لا تشارك بياناتك السرية، وأبلغ الجهات الرسمية مثل سكام ووتش عن أي محاولات مشبوهة.

0: التويم FM سponsor.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
1: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
0: Sponsoring 2MFM.
4: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
0: Sponsoring 2MFM.
5: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 Winspear Avenue Bankstown 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.
6: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.

0: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين. أما بعد، فيقول الحافظ الكبير ابن حجر العسقلاني رحمه الله: باب الأضاحي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، ويسمي ويكبر، ويضع رجله على صفاحهما، وفي لفظ ذبحهما بيده، وفي لفظ سمينين، ولأبي عوانة في صحيحه ثمينين بالمثلثة بدل السين، وفي لفظ لمسلم ويقول: بسم الله والله أكبر. وله، أي لأنس رضي الله عنه، من حديث عائشة رضي الله عنها: أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها: يا عائشة، هلم المدية. ثم قال: اشحذيها بحجر، ففعلت. ثم أخذها وأخذه فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الحاكم، ورجح الأئمة غيره وقفه. وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. متفق عليه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي. رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رواه مسلم. والجذعة من الضأن: الضأن إذا كان له من العمر سنة أو أسقط مقدم أسنانه. وعن علي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا ثرما. أخرجه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. المقابلة ما قطع من طرف أذنها شيء ثم بقي معلقا، والمدابرة ما قطع من مؤخر أذنها شيء وترك معلقا، والخرقاء مشقوقة الأذنين، والثرما هي الساقطة الثنية من الأسنان. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين، ولا أعطي في جزارتها شيئا منها. متفق عليه، أي لم يعطي الجزار شيئا منها على وجه الأجرة. وعن جابر بن عبد الله قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة. رواه مسلم. باب العقيقة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. رواه أبو داود، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق، لكن رجح أبو حاتم إرساله، وأخرج ابن حبان من حديث أنس نحوه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة، رواه الترمذي وصححه وأخرج أحمد والأربعة عن أم كرز الكعبية نحوه. وعن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى، رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. وسبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين.
1: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته. الحمد

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل سنجري وآل ضناوي ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم فاروق محمود سنجري الذي توفاه الله في لبنان رحمه الله. والده محمود سنجري رحمه الله، أشقاؤه الحاج محمد جمال والحاج وليد سنجري رحمه الله، أبناء أشقائه محمد وأحمد في أستراليا، أيمن، جهاد، عمر، عبد الرحمن، فاروق ومحمد أنور سنجري رحمه الله، أعمامه المرحومان بإذن الله الحاج أنور والحاج أحمد سنجري، أخواله سمير ضناوي في أستراليا والمرحومون بإذن الله الحاج عصام، الحاج فاروق، حسني وطارق ضناوي، أصهرته لشقيقاته مصطفى حامد والمرحومان بإذن الله الحاج فيصل كمالي وزكريا بشير، أبناء شقيقاته محمد حامد، عبد السلام كمالي في أستراليا، مجدي وعلاء الدين كمالي، محمد بشير ومحمود الحارس. تقبل التعازي لليوم الثالث الاثنين 25/5/2026 عقب صلاة العشاء في مسجد سفتن على العنوان 17 بروكتر باريد سفتن. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. آمين.

ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.

اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا.

ما إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.

0: HMFM sponsor.
1: عندما ترتفع حرارة طفلك بشكل حاد في منتصف الليل، عندما تتفاقم حالتك الصحية دون تحسن وتكون عيادات الأطباء العامين مغلقة، عندما يستمر الألم، عندما لا تدري ما تفعل، اتصل بالخدمة الصحية المباشرة Health Direct المتوافرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. سوف تساعدك ممرضة مسجلة في الحصول على الرعاية التي تحتاجها، ويمكنها إيجاد طبيب أو صيدلي أو خدمة رعاية عاجلة بقربك، أو حتى وضعك على اتصال بطبيب عبر الإنترنت. تقدم Health Direct نصائح صحية مجانية وفورية. للتحدث مع ممرضة بلغتك، اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 واطلب Health Direct.
0: HMFM sponsor.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
3: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
4: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. TMFM، ترويج أسرع وانتشار أوسع.
5: The merits of fasting the day of Arafah, which is the ninth day of the blessed month of Dhul-Hijjah.

Don't miss this great opportunity. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, has urged us to offer a sheep or the like as an udhiya qurban. The Islamic Charity Projects Association is proud to assist you in this great deed for $180 per person. Cattle and camels are available and can be shared in cost by up to 7 people. Don't hesitate to authorize our trusted organization by contacting us at 0490-372-440. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية استقبال طلباتكم لعمل الأضاحي. سعر الأضحية $180، البقرة $1,550، والجمل $1,800. يشترك فيها 7 أشخاص. لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالرقم 0490-372-440. ملاحظة، نستقبل أيضا طلباتكم لعمل العقيقة والنذر.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الطاهر الأمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. إخوة الإيمان، ما إن ودعنا منذ فترة شهر رمضان المبارك، شهر الخير والبركة، حتى بدأت فريضة كريمة عظيمة تطل علينا، ألا وهي فريضة الحج التي فيها كل الخير والمنفعة، والتي بها ينفتح باب واسع للإنابة والتوبة إلى الله. وقد أخذت تثور في نفوس كثير من المسلمين نوايا

نازع الشوق لأداء فريضة الحج المباركة، هناك يتدفقون من كل حدب ومن كل صوب في أطراف المعمورة بالبر والجو والبحر، قاصدين الديار المقدسة في بلاد الحجاز. وهناك يتعارفون ويتلاقون في رحاب مهبط الوحي، ويطوفون حول الكعبة الشريفة مهللين ومكبرين، يحدوهم رجاء واحد هو طلب رضا الله سبحانه وتعالى، ويتوجهون إلى المدينة المنورة لزيارة الحبيب المصطفى الذي محى الله بنور هديه الظلمات. يقول أحدهم: إلى طيبة أهدي سلامي وإعظامي، ونشوة أشواقي وجذوة إلهامي، إلى المسجد المقصود من كل زائر ومن كل عباد ومن كل قوام، إلى المصطفى في قبره سيد الورى وصفوة خلق الله والمثل السامي. إخوة الإيمان، إن الحج أمر من جملة أهم أمور الإسلام كالصلاة والصيام والزكاة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري. يجب الحج والعمرة مرة واحدة في العمر على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع بما يوصله ويرده إلى وطنه، فاضلا عن دينه ومسكنه وكسوته اللائقين به، ومؤنة من عليه مؤنته مدة ذهابه وإيابه. إخوة الإيمان، نذكر لكم بعضا من فوائد الحج العظيمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه البخاري. فينبغي على الحاج أن تكون له وقفة توبة ومحطة تزود بالتقوى والعمل الصالح. هناك يجتمع مئات الآلاف من المسلمين على اختلاف ألوانهم وتباين لغاتهم، يجتمعون تحت كلمة لا إله إلا الله، ويدعون ربهم ويتضرعون إليه، ويتعارفون ويأتلفون ويتعاونون على الخير. يقف الناس متجردين من مباهج الحياة الدنيا، صغيرهم وكبيرهم، غنيهم وفقيرهم، كلهم عند الله سواء، لا يتفاضلون إلا بالتقوى، كما أخبر الحبيب المعلم المرشد صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. رواه الطبراني. وفي الحج تمرين للإنسان على الصبر،
وتحمل المشاق والمصاعب. وحسبنا أن الحج فريضة عظيمة مباركة، فطوبى لمن حج واعتمر ورجع طاهرا من كل ذنب، نظيفا من كل دنس، وظل على توبته حتى توافيه المنية. وليعلم أن للحج أركانا وواجبات وسننا، فالركن هو ما لا يصح الحج بدونه ولا يجبر بالدم، والواجب يصح الحج بدونه مع المعصية ويجبر بالدم، والسنة يصح الحج بدونها بغير معصية ولكن يفوت ثوابها. وأما أركان الحج فهي ستة: الإحرام، والوقوف بعرفة، والطواف بالبيت 7 مرات، والسعي بين الصفا والمروة 7 مرات، والحلق أو التقصير، والترتيب في معظم الأركان. ومن واجبات الحج الإحرام من الميقات، والجمع بين الليل والنهار بعرفة على قول، والمبيت في مزدلفة على قول، ومنى على قول، ورمي الجمرات 3، وطواف الوداع على قول. ومعنى الإحرام أي نية الدخول في النسك على من أراد الحج أن ينوي بقلبه، ولو في بيروت مثلا أو بعدها، ولكن قبل مجاوزة ميقاته أي آبار علي، وهو بعد المدينة بحوالي 15 كيلومترا على طريق مكة. هذا بالنسبة لأهل بلادنا الذين يسلكون طريق المدينة بالبر، أما بالنسبة للذي يسافر من بلدنا بالطائرة فيحرم في بيروت أو في الطائرة قبل مجاوزة الميقات. وعن الوقوف بعرفة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، ووقته من زوال الشمس يوم 9 من ذي الحجة أي دخول وقت الظهر إلى طلوع فجر اليوم 10 أي يوم العيد، ويحصل الفرض بالوقوف ولو لحظة في ذلك الوقت، مبيت مزدلفة ورمي جمرة العقبة. وبعد عرفات يرحل إلى مزدلفة ملبيا، ويلتقط الحصيات بالليل استحبابا، ويدخل وقت هذا الرمي بمنتصف ليلة العيد، ثم ينحرون الهدي في منى بعد الرمي يوم العيد. الحلق أو التقصير: بعد ذلك يحلق الرجل أو يقصر، وإن شاء قدم هذا الركن على الرمي، ووقت إجزاء الحلق أو التقصير من 2:30 من ليلة العيد. وقبل ذلك حرام أن يزيل الحاج والحاجة شعرة واحدة من بدنهما، وأقل واجب الحلق 3 شعرات حلقا أو تقصيرا من شعر الرأس، ومن لا شعر على رأسه يستحب أن يمر الموسى عليه، والحلق للرجل أفضل من التقصير بالمقص. والسنة أن يكون الحلق أو التقصير يوم النحر، والأفضل بعد طلوع الشمس وقبل الركن والسعي،
ويسن حلق جميعه للذكر، وأما المرأة فتقصر، ويستحب من جميع جوانب رأسها. وأما طواف الإفاضة أي طواف الركن فلا يصح إلا بعد نصف ليلة العيد قبل رمي جمرة العقبة أو بعده، وقبل الحلق أو بعده، والأحسن أن يكون بعد الرمي والحلق أو التقصير، ويشترط له الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس ومن الحدث الأصغر ومن النجاسة التي لا يعفى عنها وستر العورة. والمرأة الحائض تؤخر هذا الطواف إلى وقت النقاء من الحيض والاغتسال منه، ولا يجوز لها تركه، والطواف بالبيت 7 مرات، يبدأ الحاج بالحجر الأسود، وتكون الكعبة عن يسار الطائف في جميع طوافه، فلو تحول صدره بحيث صارت مواجهة له أو خلفه بسبب الزحمة وجب عليه أن يعود إلى المكان الذي تحول صدره عنده ويتم طوافه، وإن لم يستطع الرجوع أتى بشوط بدله، ولو تلفت برأسه لم يضر، ولو شك في العدد أخذ بالأقل كالصلاة. ويسن في الطواف المشي وإن كان الركوب جائزا، وكذلك السعي بين الصفا والمروة، فلا يصح إلا بعد طواف، فمن شاء سعى بنية الفرض بعد طواف القدوم، ومن لم يطف طواف القدوم انتظر فسعى بعد أن يطوف طواف الإفاضة. والسعي 7 مرات، ويبدأ بالصفا ويختم بالمروة، والذهاب يعد مروة والرجوع مروة. ويصح السعي من الحائض والجنب، ثم يذهب الحاج إلى منى ليلة أول يوم من أيام التشريق ويبيت فيها، وبعد دخول الظهر من أول أيام التشريق يرمي الجمرات 3، ويبدأ بالجمرة الصغرى وهي التي تلي مسجد الخيف، فيرميها 7 حصيات، ثم يرمي الوسطى 7، ثم يرمي الجمرة الكبرى وهي جمرة العقبة 7 أيضا، ويشترط أن يرميها حصاة في الحوض المخصص لها. وفي الثاني من أيام التشريق يفعل مثل ما فعل في اليوم الأول، ثم إذا غربت عليه شمس ثاني أيام التشريق وهو بمنى وجب عليه رمي اليوم 3. ومن خاف على نفسه من الزحمة فله أن يؤخر كل الرمي إلى اليوم 3 من أيام التشريق إن شاء، ولا يوكل بالرمي إلا إذا كان عاجزا عن الرمي بنفسه إلى نهاية اليوم 3 من أيام التشريق. وأما العمرة فهي فرض على قول مرة واحدة في العمر، ولكن يستحب الإكثار منها، ولا سيما في رمضان، ومن حج فأراد أن يعتمر يخرج إلى خارج الحرم كمنطقة التنعيم حيث مسجد السيدة عائشة
وينوي العمرة بقلبه، فيقول: نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى، ثم يدخل مكة فيطوف سبعا ويسعى بعده سبعا، ثم يحلق الرجل أو يقصر والمرأة تقصر. والترتيب هنا في جميع أركان العمرة واجب، أي أن يبتدئ بالإحرام ثم الطواف ثم السعي ثم الحلق أو التقصير، وبهذا تنتهي جميع أعمال العمرة. نسأل الله تعالى أن يكتب لنا الحج والعمرة في هذا العام، وأن يرزقنا زيارة قبر نبيه المصطفى الأمين، وأن يشفعه فينا يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: لبيك يا رب، أي أجيبك إجابة بعد إجابة، وأقبل مقيما على طاعتك ومحبتك.
1: لبيك يا الله، لبيك يا الله.
0: بمناسبة موسم الحج وعيد الأضحى المبارك، تتقدم إذاعة الجالية الإسلامية بأحر التهاني إلى حجاج بيت الله الحرام، سائلين الله عز وجل أن يرزقهم حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً.

عجل بفريضة الحج عندما يصبح لديك مال يكفيك ذهابا وإيابا، فبادر إلى الحج قبل أن تمرض أو تفتقر أو تموت عاصيا، لأن الحج ركن من أركان الإسلام له فوائد عظيمة في الدنيا والآخرة.

من أسماء المدينة المنورة. من أسماء المدينة المنورة جولة على مجموعة كبيرة من الأسماء التي أطلقت على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: حبتها.
1: أتويم FM سبونسر.
2: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
1: A 2MFM sponsor.

2MFM إذاعة الجالية الإسلامية. أعزائنا المتابعين، نقدم لكم هذه النشرة الموجزة عبر أثير 2MFM.

أهلا بكم أعزائنا. أظهر تقرير جديد أن الأستراليين يقلصون إنفاقهم رغم تراجع أسوأ تداعيات أزمة الوقود الناجمة عن التوترات في الشرق الأوسط. وفي هذا الشأن أفادت غرفة التجارة والصناعة بأن 55% من الشركات التي شملها الاستطلاع سجلت ضعفا في إنفاق الزبائن خلال نيسان أبريل مقارنة ب 43% في أذار مارس. كما أشار التقرير إلى أن 69% من الشركات اضطرت إلى امتصاص ارتفاع كلفة الوقود، فيما أرجأت 38% خطط التوسع والاستثمار. يذكر أن القائمة بأعمال الرئيس التنفيذي للغرفة قال إن ارتفاع أسعار الوقود والفائدة ما زال يؤثر سلبا على ثقة المستهلكين والأعمال. نقلت شركة أوبتس تقارير للشرطة في جنوب أستراليا أشارت إلى أن عطلا في الشبكة قد يكون أثر على اتصالات الطوارئ 000، مؤكدة أن الخلل جرى إصلاحه صباح أمس الأحد. وكان العطل قد أصاب خدمات الاتصالات والبيانات في بعض نواحي شمال شرق أدلايد قبيل 5 فجرا قبل أن تعلن أوبتس إصلاحه بعد نحو 5 ساعات. في غضون ذلك قالت الشرطة إن العطل قد يؤثر على مكالمات الطوارئ، فيما أوضحت أوبتس أن المنطقة مغطاة أيضا بشبكتي تيلسترا وفودافون، ما أتاح استمرار الاتصال بخدمات الطوارئ. هذا وأرجعت الشركة السبب إلى خلل في معدات أحد أبراج الاتصالات، مشيرة إلى تأثر أكثر من 1700 خدمة. أقدم الآن الأخبار الدولية عبر توام فم. تصدرت الجهود السياسية للتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران المشهد، في وقت أفادت فيه وكالة تسنيم الإيرانية أن نقطة أو نقطتين ما زالتا تعيقان المحادثات الجارية، مشيرة إلى أن طهران تصر على إزالة ما وصفته بالعقبات الأمريكية وسحب القوات الأمريكية من المنطقة كجزء من أي اتفاق محتمل. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أن الاتفاق شبه منجز مع اقتراب إعادة فتح مضيق هرمز. في الملف اللبناني، أعلنت المقاومة في لبنان تنفيذ سلسلة هجمات ضد تجمعات وآليات إسرائيلية عند الحدود الجنوبية، خصوصا في محيط نهر دير سريان ورشاف والبيضة، باستخدام القذائف والصليات الصاروخية والمحلقات الانقضاضية. كما نشر الإعلام الحربي مشاهد لعمليات استهداف سابقة لآليات عسكرية إسرائيلية. هذا وأقرت وسائل إعلام إسرائيلية بتصاعد هجمات المسيرات، مشيرة إلى أن الجنود الإسرائيليين يشعرون بأنهم كالبط في ميدان الرماية في ظل ما وصفته بالعجز العسكري. كما أعلن عن إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار محلقة مفخخة. إلى ذلك، أدان وزراء خارجية عدة دول عربية وإسلامية افتتاح ما يسمى سفارة لإقليم أرض الصومال في القدس المحتلة، مؤكدين أن الخطوة تخالف القانون الدولي وتمس بالوضع القانوني والتاريخي للمدينة. شهدت العاصمة الأوكرانية كييف واحدا من عنف الهجمات الروسية منذ بداية الحرب، بعدما أطلقت موسكو 90 صاروخا و600 طائرة مسيرة وفق سلاح الجو الأوكراني. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية استخدام صواريخ أوريشينيك الباليستية المتوسطة المدى إلى جانب صواريخ إسكندر وكنجال وتسيركون، وأدى الهجوم إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة أكثر من 80 مع أضرار واسعة في المباني السكنية. في الأثناء أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن الهجوم لن يمر دون عواقب وفق قوله. أخيرا، مع الولايات المتحدة، حذر رجال الإطفاء من ارتفاع حرارة خزان مواد كيميائية سامة في كاليفورنيا، ما زاد من مخاوف انفجار كارثي أجبر عشرات الآلاف من سكان الولاية على إخلاء منازلهم. متابعينا الكرام، قدم هذا الموجز خضر الكردي. أشكركم بدوري على حسن الإصغاء. دمتم بأمان الله.

0: A 2MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
0: A 2MFM sponsor.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة، ذوقوها رح بتحبوها.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي.
0: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
6: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
5: Don't miss this great opportunity. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, has urged us to offer a sheep or the like as an udhiyya qurban. The Islamic Charity Projects Association is proud to assist you in this great deed for $180 per person. Cattle and camels are available and can be shared in cost by up to 7 people. Don't hesitate to authorize our trusted organization by contacting us at 0490-372-440. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية استقبال طلباتكم لعمل الأضاحي. سعر الأضحية $180، البقرة $1,550، والجمل $1,800. يشترك فيها 7 أشخاص. لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالرقم 0490-372-440. ملاحظة، نستقبل أيضا طلباتكم لعمل العقيقة والنذر.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

ثم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل سنجري وآل ضناوي ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم فاروق محمود سنجري الذي توفاه الله في لبنان رحمه الله. والده محمود سنجري رحمه الله، أشقاؤه الحاج محمد جمال والحاج وليد سنجري رحمه الله، أبناء أشقائه محمد وأحمد في أستراليا، أيمن، جهاد، عمر، عبد الرحمن، فاروق ومحمد أنور سنجري رحمه الله، أعمامه المرحومان بإذن الله الحاج أنور والحاج أحمد سنجري، أخواله سمير ضناوي في أستراليا والمرحومون بإذن الله الحاج عصام، الحاج فاروق، حسني وطارق ضناوي، أصيرته لشقيقاته مصطفى حامد والمرحومان بإذن الله الحاج فيصل كمالي وزكريا بشير، أبناء شقيقاته محمد حامد، عبد السلام كمالي في أستراليا، مجدي وعلاء الدين كمالي، محمد بشير ومحمود الحارس. تقبل التعازي لليوم الثالث الاثنين 25/5/2026 عقب صلاة العشاء في مسجد سفتن على العنوان 17 بروكتر بارايد سفتن. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. آمين.

0: بسطت يدي يا حي يا قيوم يا حي.
1: اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها.
0: مولاي إني ببابك مولاي.
1: اللهم اهدنا لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها

اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم.

0: لبيك يا رب، أي أجيبك إجابة بعد إجابة، وأقبل مقيماً على طاعتك ومحبتك.
1: لبيك يا الله، لبيك يا الله.
0: بمناسبة موسم الحج وعيد الأضحى المبارك، تتقدم إذاعة الجالية الإسلامية بأحر التهاني إلى حجاج بيت الله الحرام، سائلين الله عز وجل أن يرزقهم حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً.

Don't miss this great opportunity. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, has urged us to offer a sheep or the like as an udhiyah qurban. The Islamic Charity Projects Association is proud to assist you in this great deed for $180 per person. Cattle and camels are available and can be shared in cost by up to 7 people. Don't hesitate to authorize our trusted organization by contacting us at 0490-372-440. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية استقبال طلباتكم لعمل الأضاحي. سعر الأضحية $180، البقرة $1,550، والجمل $1,800. يشترك فيها 7 أشخاص. لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالرقم 0490-372-440. ملاحظة، نستقبل أيضا طلباتكم لعمل العقيقة والنذر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام في كل بقعة من بقاع الأرض، إنه يوم من أيام المسلمين الذين جاءوا من كل حدب وصوب، خاشعين متضرعين راجين أن تجيرهم من النار، ينادون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: إنها وحدة إسلامية عظيمة، هذا الذي يمثله الحج، حيث إنها شعيرة جليلة يأتي المؤمنون من كل بقاع الأرض في زمان واحد ومكان واحد، يعبدون إلها واحدا لا شريك له، يؤدون عبادة واحدة، وكتابهم كتاب واحد هو القرآن الكريم.
0: وفي هذه الأيام العظيمة المباركة يتعلم المسلمون بذل الجهد مع الصبر، حيث يعيشون في عبادة واحدة في عرفة ومزدلفة ومنى، وفي الطواف والسعي والرجم والنحر، ولا يشغل بالهم إلا الدعاء وطلب الغفران.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبيات يرددها الحجاج تاركين الدنيا وزخرفها، متحملين المشقة والتعب، ناسين كل ما يشغلهم عن عبادة ربهم، راجين أن يكون حجهم مقبولا وذنبهم مغفورا.
0: أنشودة إيمان انطلقت من هذا المكان إلى كل مكان، أنشودة إيمان ترددت منذ قرون خلت لتبقى إلى آخر الزمان. يا من بيدك ملكوت كل شيء، نستجديك أن توحد كلمتنا، وأن تحفظنا، وأن ترفع البلاء والغلاء عن المؤمنين. فالشدة أودت بالمهج، يا رب فعجل بالفرج. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: ها نحن نذكرك يا الله، نذكرك طائعين خاشعين، نذكرك ونشهد أن لا إله إلا أنت. فلنذكر الله أحبتنا، فلنذكر الله خاشعين، وخير الدعاء في يوم عرفة.

في حجة الوداع بعد أن رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه حلق شعره، وكان الحالق معمر بن عبد الله. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق له شعره المبارك، وناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة، قال: ها هنا أبا طلحة. فأعطاه الشق الأيمن وأعطاه الشق الأيسر وقال: اقسمه بين الناس. قال بعض العلماء: وكأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقسم شعره بين الناس لعلمه بدنو أجله، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد علم قبل أنه لن يعيش بعد حجة الوداع طويلا. انظر أخي المؤمن، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حج في السنة العاشرة من الهجرة في ذي الحجة، وذو الحجة هو آخر أشهر السنة، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول، فيكون النبي عليه الصلاة والسلام قد عاش بعد حجه 3 أشهر. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم شعره بين الناس لا ليؤكل، بل يبقى بركة باقية في الأمة. والصحابة تعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام هذا الهدي الشريف المبارك. فهذا خالد بن الوليد يخبر عن شعرات أخذها ووضعها في قلنسوته. أخبر خالد بن الوليد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حلق ابتدر الناس جانبي رأسه، وابتدر خالد بن الوليد شعر الناصية أي مقدم الرأس، ووضعها في قلنسوته، فقال: ما خضت غزوة إلا ورزقت بها النصر. فشعرات النبي عليه الصلاة والسلام فيها البركة، وكان السلف الصالح يتبركون بآثار نبينا عليه الصلاة والسلام بشعره وبآثاره بثيابه وبغير ذلك. حتى إنه يروى أن بعض السلف كان إذا دخل المدينة المنورة يشرب من ألبان الإبل، وذلك لأن هذه الإبل أي النوق ترعى من العشب الذي لربما داس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدمه الشريف، فتكون البركة منتقلة. فما أحلاه من هدي، وما أحلى نبينا عليه الصلاة والسلام، وما أحلى بركته. وهنا عزيز المسلم ينبغي أن نتنبه أنه ليس صحيحا ما يقال أن التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام شرك وعبادة للرسول. نحن نحب رسول الله ونعظم رسول الله، ولكننا لا نعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نأكل والأكل لا يخلق الشبع، إنما الأكل سبب. نحن نشرب والماء لا يخلق الارتواء، إنما الماء سبب. نحن نتداوى والدواء لا يخلق الشفاء، إنما الدواء سبب. والله تبارك وتعالى هو الخالق، خالق الشبع وخالق الارتواء وخالق الشفاء. رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة، ورسول الله لا يخلق، إنما رسول الله سبب. فالله تبارك وتعالى ببركة النبي عليه الصلاة والسلام يعطينا، والنبي عليه الصلاة والسلام أعلمنا أنه ينفع في حياته وبعد مماته. فليس صحيحا أن يقال إن نفع النبي عليه الصلاة والسلام محصور في حياته فقط. أليس هو من قال: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم؟ حياتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم، تفعلون أمورا ينزل علي الوحي فأعلمكم هذه الأحكام، تحدثون ويحدث لكم، ومماتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله، وما رأيت من شر استغفرت لكم. حبيبي رسول الله يستغفر لنا إذا علم أن الأمة فيها شيء من الشر،
وهذا من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بأمته. فالرسول ينفع في حياته وبعد مماته، جعل الله تبارك وتعالى فيه البركة، وفي أجزائه البركة، وفي آثاره البركة. وتلك المرأة الطيبة المباركة أم أنس بن مالك زوجة أبي طلحة، يقال لها أم سليم. نام عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فهنيئا لها، فعرق النبي عليه الصلاة والسلام وعرقه أطيب رائحة من المسك، عرقه طيب، عرقه مبارك، عرقه ليس مستقذرا، ليس كعرق البشر. خصه الله تبارك وتعالى بما شاء من الفضائل ومن الخصائص. فهذه أم سليم أخذت الأديم، أي الجلد الذي فيه من عرق النبي صلى الله عليه وسلم، وصارت تعصره في قارورة. رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك وأخبرته ولم ينكر، بل فرح بذلك وأقره عليه الصلاة والسلام. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام يعلمنا كيف نتبرك به ونحبه ونعظمه بعد وفاته. فهؤلاء الصحابة، أنس بن مالك خادمه، كان يدخل إليه الناس وكانت تأتي إليه الوفود حتى يروا آثار النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى يتبركوا بما تركه النبي عليه الصلاة والسلام من آثار. فكان أنس بن مالك صاحب آثار عظيمة للنبي عليه الصلاة والسلام، وصاحب بركة، فما أحلاها من بركة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

إن تعمد نتف الشعر بعد الإحرام بالحج فعليه معصية وفدية، ولو فعل فعلا متعمدا فاعتقد أن الشعر انتتف بفعله، ولو لم يقصد هو بهذا الفعل الذي تعمده أن ينتف الشعر يكون عليه فدية، لكن ليس عليه معصية لأنه ما قصد ذلك. ثم إنما تجب الفدية على من انتتف شيء من شعر رأسه أو غيره إن علم أنه انتتف بفعله، أما إن شك هل انتتف بفعله أم كان منتتفا قبلا فسقط مع المشط فليس عليه فدية، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم.

2MFM إذاعة الجالية الإسلامية. أعزائنا المتابعين، نقدم لكم هذه النشرة الموجزة عبر أثير 2MFM.

أهلا بكم أعزائنا. أظهر تقرير جديد أن الأستراليين يقلصون إنفاقهم رغم تراجع أسوأ تداعيات أزمة الوقود الناجمة عن التوترات في الشرق الأوسط. وفي هذا الشأن أفادت غرفة التجارة والصناعة بأن 55% من الشركات التي شملها الاستطلاع سجلت ضعفا في إنفاق الزبائن خلال نيسان أبريل مقارنة ب 43% في أذار مارس. كما أشار التقرير إلى أن 69% من الشركات اضطرت إلى امتصاص ارتفاع كلفة الوقود، فيما أرجأت 38% خطط التوسع والاستثمار. يذكر أن القائم بعمل الرئيس التنفيذي للغرفة قال إن ارتفاع أسعار الوقود والفائدة ما زال يؤثر سلبا على ثقة المستهلكين والأعمال. نقلت شركة أوبتس تقارير للشرطة في جنوب أستراليا أشارت إلى أن عطلا في الشبكة قد يكون أثر على اتصالات الطوارئ 000، مؤكدة أن الخلل جرى إصلاحه صباح أمس الأحد. وكان العطل قد أصاب خدمات الاتصالات والبيانات في بعض نواحي شمال شرق أدلايد قبيل 5 فجرا قبل أن تعلن أوبتس إصلاحه بعد نحو 5 ساعات. في غضون ذلك قالت الشرطة إن العطل قد يؤثر على مكالمات الطوارئ، فيما أوضحت أوبتس أن المنطقة مغطاة أيضا بشبكتي تيلسترا وفودافون ما أتاح استمرار الاتصال بخدمات الطوارئ. هذا وأرجعت الشركة السبب إلى خلل في معدات أحد أبراج الاتصالات مشيرة إلى تأثر أكثر من 1700 خدمة. أقدم الآن الأخبار الدولية عبر توام فم. تصدرت الجهود السياسية للتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران المشهد، في وقت أفادت فيه وكالة تسنيم الإيرانية أن نقطتين ما زالتا تعيقان المحادثات الجارية، مشيرة إلى أن طهران تصر على إزالة ما وصفته بالعقبات الأمريكية وسحب القوات الأمريكية من المنطقة كجزء من أي اتفاق محتمل. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أن الاتفاق شبه منجز مع اقتراب إعادة فتح مضيق هرمز. في الملف اللبناني، أعلنت المقاومة في لبنان تنفيذ سلسلة هجمات ضد تجمعات وآليات إسرائيلية عند الحدود الجنوبية، خصوصا في محيط نهر دير سريان ورشاف والبياضة، باستخدام القذائف والصليات الصاروخية والمحلقات الانقضاضية. كما نشر الإعلام الحربي مشاهد لعمليات استهداف سابقة لآليات عسكرية إسرائيلية. هذا وأقرت وسائل إعلام إسرائيلية بتصاعد هجمات المسيرات، مشيرة إلى أن الجنود الإسرائيليين يشعرون بأنهم كالبط في ميدان الرماية في ظل ما وصفته بالعجز العسكري. كما أعلن عن إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار محلقة مفخخة. إلى ذلك، أدان وزراء خارجية عدة دول عربية وإسلامية افتتاح ما يسمى سفارة لإقليم أرض الصومال في القدس المحتلة، مؤكدين أن الخطوة تخالف القانون الدولي وتمس بالوضع القانوني والتاريخي للمدينة. شهدت العاصمة الأوكرانية كييف واحدا من عنف الهجمات الروسية منذ بداية الحرب، بعدما أطلقت موسكو 90 صاروخا و600 طائرة مسيرة وفق سلاح الجو الأوكراني. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية استخدام صواريخ أوريشينيك البالستية المتوسطة المدى إلى جانب صواريخ إسكندر وكنجال وتسيركون، وأدى الهجوم إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة أكثر من 80 مع أضرار واسعة في المباني السكنية. في الأثناء، أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن الهجوم لن يمر دون عواقب وفق قوله. أخيرا، مع الولايات المتحدة، حذر رجال الإطفاء من ارتفاع حرارة خزان مواد كيميائية سامة في كاليفورنيا، ما زاد من مخاوف انفجار كارثي أجبر عشرات الآلاف من سكان الولاية على إخلاء منازلهم. متابعينا الكرام، قدم هذا الموجز خضر الكردي. أشكركم بدوري على حسن الإصغاء. دمتم بأمان الله.

0: أتوي ميف سبونسر.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
3: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: Salama College is now accepting applications for enrollments from our school families and the wider community for kindergarten to year 11 students. A child born between the 1st of August 2021 and 31st of July 2022 will be eligible for kindergarten in 2027. Expression of interest forms can be downloaded from the school website. Parents will need to complete and email the form with the child's birth certificate, immunization information, and latest school report to the school's email address admin@salama.nsw.edu.au. The last day for accepting applications is on the 26th of June 2026. Please hurry as our numbers are filling up fast and places are limited. For further information, please visit our website at www.salama.nsw.edu.au or call the school's administration office on 02 8760 1000.

فضل المدينة المنورة فرصة للاستزادة من فيض أسرار مدينة رسول الله عليه السلام. فضل المدينة المنورة.

الحمد لله الذي رحم الأمة بإرسال أفضل الخلق محمد، والصلاة والسلام على سيدنا أحمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الحشر المؤكد. وبعد، هذه الحلقة الثانية من برنامج فضل المدينة المنورة. وبعد أن حدثناكم عن شيء من فضائلها، نكمل في سرد فضائلها الكثيرة. فمن فضائلها أن الإيمان يعرز إليها، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليعرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، رواه البخاري ومسلم. ومعنى ذلك أن الإيمان يتجه إليها ويكون فيها، والمسلمون يؤمونها ويقصدونها، يدفعهم إلى ذلك الإيمان ومحبة هذه البقعة المباركة التي حرمها الله عز وجل. ومن فضائلها أيضا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وصفها بأنها قرية تأكل القرى. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى، يعني أمر بالهجرة إلى هذه القرية التي تأكل القرى، يقولون لها يثرب، وهي المدينة، رواه البخاري ومسلم. فقوله عليه الصلاة والسلام تأكل القرى فسرت بأنها تنتصر عليها وتكون الغلبة لها على غيرها من القرى، وهذا قد حصل. فتغلب هذه المدينة على غيرها من المدن قد تم، بأن انطلق منها الهداة المصلحون والفاتحون، وأخرجوا الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، فدخل الناس في دين الله عز وجل. وكل خير حصل لأهل الأرض فإنما خرج من هذه المدينة المباركة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكونها تأكل القرى يصدق على كون الانتصار لها على غيرها من المدن، كما حصل ذلك في الصدر الأول ومع الرعيل الأول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصبر على لأوائها وجهدها، وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. قال ذلك في حق الذين فكروا في الانتقال من المدينة إلى الأماكن التي فيها الرخاء وسعة الرزق وكثرة المال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة، رواه مسلم. وهذا يدلنا على فضل هذه المدينة وفضل الصبر على الشدة واللأوى والجهد والضنك إذا حصل لأحد، فلا يكون ذلك دافعا له إلى أن ينتقل منها إلى غيرها، يبحث عن الرخاء وعن سعة الرزق، بل يصبر على ما يحصل له فيها. وقد وعد بهذا الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى. ومن فضائلها أن النبي عليه الصلاة والسلام بين عظم شأنها وخطورة الإحداث فيها عندما بين حرمتها، قال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، رواه البخاري ومسلم. ومن فضائلها
ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء لها بالبركة، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، رواه مسلم. ومن فضائلها أنها لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، قال صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، رواه البخاري ومسلم. والأحاديث في فضل المدينة كثيرة جدا، وهذا الذي ذكر جملة مما في الصحيحين أو أحدهما، والله تعالى أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين. فضل المدينة المنورة.

فضل المدينة المنورة فرصة للاستزادة من فيض أسرار مدينة رسول الله عليه السلام. فضل المدينة المنورة.

0: Don't miss this great opportunity. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, has urged us to offer a sheep or the like as an udhiya qurban. The Islamic Charity Projects Association is proud to assist you in this great deed for $180 per person. Cattle and camels are available and can be shared in cost by up to 7 people. Don't hesitate to authorize our trusted organization by contacting us at 0490-372-440. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية استقبال طلباتكم لعمل الأضاحي. سعر الأضحية $180، البقرة $1,550، والجمل $1,800. يشترك فيها 7 أشخاص. لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالرقم 0490-372-440. ملاحظة، نستقبل أيضا طلباتكم لعمل العقيقة والنذر.
1: لبيك يا رب، أي أجيبك إجابة بعد إجابة وأقبل مقيما على طاعتك ومحبتك. لبيك يا الله، لبيك يا الله. بمناسبة موسم الحج وعيد الأضحى المبارك، تتقدم إذاعة الجالية الإسلامية بأحر التهاني إلى حجاج بيت الله الحرام، سائلين الله عز وجل أن يرزقهم حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين. أما بعد، أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، لهن أحكام خصهن الله بها دون سائر المؤمنات، فلا يقاس غيرهن عليهن فيها. وبعض من ادعى العلم أراد أن يجعل نساء المؤمنين جميعهن كأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم في وجوب تغطية الوجه بعد نزول آية الحجاب، وهذا غاب عنه أن هذا الحكم خاص بأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم كما قاله أبو داود في سننه. فلا يقال إنه يجب على كل مسلمة تغطية الوجه، إنما المسلمة الحرة إذا غطت وجهها فلها ثواب وهو يستحب. الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع التي ما عاش بعدها إلا نحو 80 يوما، جاءته امرأة يوم العيد وكانت شابة جميلة، فجعلت تسأله عن مسألة في الحج. قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. ما قال لها: غطي وجهك، أنت شابة جميلة لا يجوز لك كشف وجهك. وهذا كان بعد نزول آية الحجاب بنحو 5 سنوات، فليس لقائل أن يقول: ما كان نزل الأمر بالحجاب بعد فلذلك ما أمرها بستر وجهها. لا يقال. هؤلاء الناس الذين يتشددون في غير محل التشدد فيحرمون ما لم يحرم الله، ويفرضون ما لم يفرض الله تعالى على خلقه، لا تحمد عاقبة أمرهم. قال بعض الأئمة المالكيين كالقاضي عياض وغيره: للمرأة كشف وجهها إجماعا، وعلى الرجال غض البصر. وقد نقل ابن حجر الهيثمي كلام القاضي وأقره في حاشيته على إيضاح النووي. وأما استحباب ستر الوجه من غير وجوب فمحل اتفاق، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم.

الحمد لله رب العالمين، أما بعد، أيها الأحبة المسلمون، نحن اليوم في أشهر الحج المبارك، والمشتاقون لزيارة البيت الحرام وزيارة قبر النبي محمد عليه الصلاة والسلام، قد امتلأت أفئدتهم شوقا لتلك الزيارة الطيبة. ففي مثل هذه الأيام تتأجج مشاعر المسلمين ويشتد حنينهم إلى البيت العتيق الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا، فتتحرك جموعهم الغفيرة من شتى بقاع الأرض متجهة إلى المسجد الحرام ليشهدوا عبادة الحج العظيمة. لذلك أيها الراغب في زيارة البيت الحرام وفي زيارة قبر النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هلم إلى مجالس العلم، هلم إلى مجلس علم الدين لتتعلم كيفية أداء الحج وكيفية أداء العمرة وآداب الزيارة الكريمة. فمن أراد رضا الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه بأداء مناسك الحج والعمرة، ينبغي له أن يتكلف وقتا قبل الشروع وقبل البدء بمناسك الحج والعمرة لتعلم أحكام الحج والعمرة إن لم يكن يعلمها، كما أنه يتكلف من ماله وصحته ووقته لهذه الرحلة العظيمة. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود لا يقبل. فلا يكون العمل صالحا صحيحا مقبولا عند الله إلا أن يكون موافقا لشرع الله. والحج من أعظم أمور الإسلام، وهو واجب على المسلم الحر المكلف المستطيع مرة في العمر وفيه مرة

مشقة وبذل مال وسفر وغربة، فينبغي على الإنسان أن يحرص على أدائه على الوجه الذي يكون مقبولا به في الشرع، لا سيما وقد قيل: ما أكثر الضجيج وما أقل الحجيج. ومعناه أنه مع كثرة الناس الذين يذهبون للحج، فكثير منهم في حجه خلل، وسبب ذلك أن كثيرين ممن يذهبون لأجل الحج والعمرة يذهبون من غير أن يتعلموا أركان الحج والعمرة، ومن غير أن يتعلموا مفسدات الحج والعمرة. يذهبون من غير أن يعرفوا كيف يصح الحج وكيف تصح العمرة، ومن غير أن يعرفوا ما هو الذي يجبر بدم وما هو الذي إذا تركه لا يجبر بدم، فيكونون حيارى. كثير هم الذين يذهبون ولا يعرفون حدود عرفات، فيقفون خارج عرفات حيث لا يجزئ الوقوف، وكثير يذهبون ولا يعرفون متى بدء الرجم وكيف يصح وكيف لا يصح وماذا يترتب على ذلك، وكثير لا يعرفون غير ذلك من القضايا التي تتعلق بالحج. ثم إن بعضهم قد يكون مغتاظا غاضبا لقضية ما أو حادثة معينة، فتراه يتلفظ بألفاظ سفيهة، حتى قيل إن بعضهم يسب الله أو دين المسلم أو الحج والعياذ بالله تعالى، فيكون بهذا أبطل حجه وخرج من الإسلام. أخي المسلم، الحج والعمرة فرضان مهمان لا بد فيهما من علم كاف حتى لا يقعا فاسدين غير مقبولين. فاحرص أخي المسلم على أداء العبادة صحيحة، ولا تنسنا أخي من دعاء صالح أول ما ترى الكعبة المشرفة، فالدعاء أول ما تشاهد الكعبة المشرفة مستجاب. ولا تنسنا أخي الحاج من دعوة صالحة عند قبر حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتذكر قول الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. اللهم اغفر لنا بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وتوفنا وأحينا على كامل الإيمان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وأبدا.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.

القيامة يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر

أنه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق

عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم

0: صدق الله العظيم.
1: إخوة الإيمان، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: حان الآن موعد أذان المغرب. It's now time for Maghrib Adhan.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل سنجري وآل ضناوي ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم فاروق محمود سنجري الذي توفاه الله في لبنان رحمه الله. والده محمود سنجري رحمه الله، أشقاؤه الحاج محمد جمال والحاج وليد سنجري رحمه الله، أبناء أشقائه محمد وأحمد في أستراليا، أيمن، جهاد، عمر، عبد الرحمن، فاروق ومحمد أنور سنجري رحمه الله، أعمامه المرحومان بإذن الله الحاج أنور والحاج أحمد سنجري، أخواله سمير ضناوي في أستراليا والمرحومون بإذن الله الحاج عصام، الحاج فاروق، حسني وطارق ضناوي، أصهرته لشقيقاته مصطفى حامد والمرحومان بإذن الله الحاج فيصل كمالي وزكريا بشير، أبناء شقيقاته محمد حامد، عبد السلام كمالي في أستراليا، مجدي وعلاء الدين كمالي، محمد بشير ومحمود الحارس. تقبل التعازي لليوم الثالث الاثنين 25/5/2026 عقب صلاة العشاء في مسجد سفتن على العنوان 17 بروكتر باريد سفتن. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. آمين.

0: Sponsoring 2MFM.
1: Is your child struggling with communication, behaviour or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence and everyday skills at home, school and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
2: تفضل يا جار اشرب شاي
3: صب ودوقني.
4: روعة الشاي عدلي مزاجي وعطاني احساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من اي نوعية؟
2: هيدا شاي احمد المشهور عالميا من افخر انواع الشاي السيلاني بنكهات ما الها تاني. شاي باللون الاحمر بريكفاست تي، شاي بنكهة الهيل وشاي اخضر.
4: شاي احمد نص كيلو او اكياس.
5: الوكيل في استراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
6: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
7: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل. بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
8: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
0: Sponsoring 2MFM.
1: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026, so don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822 8022 or 9708 1220.
9: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. 2MFM، ترويج أسرع وانتشار أوسع.
10: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
11: أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: لا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
3: Don't miss this great opportunity. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, has urged us to offer a sheep or the like as an udhiyya qurban. The Islamic Charity Projects Association is proud to assist you in this great deed for $180 per person. Cattle and camels are available and can be shared in cost by up to 7 people. Don't hesitate to authorize our trusted organization by contacting us at 0490-372-440. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية استقبال طلباتكم لعمل الأضاحي. سعر الأضحية $180، البقرة $1,550، والجمل $1,800. يشترك فيها 7 أشخاص. لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالرقم 0490-372-440. ملاحظة: نستقبل أيضا طلباتكم لعمل العقيقة والنذر.

0: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. أيها الإخوة المسلمون، مشهد جميل. الجموع من ضيوف الرحمن جاءت ملبية لله رب العالمين، شكرا له أن أكمل لهذه الأمة دينها. تلبي الجموع ربها راضية بما ارتضاه لها.
1: هذه أيام مباركة، فيها يوم الجمع الكبير ويوم الرحمة الواسعة. نرجو ربنا أن نشهد تحقيق التضامن الإسلامي من أجل إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. ما أروعها من صورة، وما أجلها من لحظة. إنها صورة لمجمع عظيم وموقف جسيم.
0: في هذا اليوم لا هم لهم، لا هم لهؤلاء الحجاج سوى الدعاء إلى الله تعالى وذكره والتوسل إليه بطلب ثواب الآخرة، راجين أن يحقق آمالهم وأمانيهم.
1: إن هذا البياض المتشحة به هذه الجموع تعبر عن طهارة النفس، وتؤكد العزوفة عن بهارج الدنيا حباً في الإخلاص إلى الله وحده.
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
0: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت.
1: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد.
0: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق.
1: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

أهلا بكم. تواصل الجهود الدولية مساعيها للتوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق بات شبه منجز، مشيرا إلى أن مضيق هرمز سيعاد فتحه قريبا. وفي هذا السياق قال مساعد وزير التكنولوجيا الأسترالي إن الحكومة الأسترالية دعت منذ البداية إلى خفض التصعيد، محذرا من أن أستراليا ليست بمنعزلة عن التداعيات الاقتصادية العالمية، خصوصا في أسعار الوقود. ويأتي ذلك بعد أشهر من توترات أدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما تسبب بارتفاع حاد في أسعار النفط عالميا. كما وحذر خبراء اقتصاد من أن استمرار الأزمة قد يفاقم التضخم ويهدد النمو الاقتصادي العالمي. كشفت وثائق أن الحكومة الاتحادية كانت قد درست خططا لتقنين بيع الوقود بالتجزئة في وقت مبكر من أزمة الوقود، حيث كان أحد الخيارات المتاحة للحكومة لمواجهة نقص إمدادات الوقود المحلية هو تطبيق قيمة قصوى للمعاملة لكل مركبة يوميا، وهو نظام تقنين يحد من كمية الوقود التي يسمح لمركبة واحدة بشرائها من محطة الوقود خلال 24 ساعة. إلا أن الحكومة قالت إنها لا تتوقع الحاجة إلى هذه الخطة، لكن من المتوقع الآن تزايد الضغط على إمدادات الوقود دوليا، حيث حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن أسواق النفط ستدخل المنطقة الحمراء بحلول آب أغسطس مع تناقض المخزونات وسط نقص في الصادرات من الشرق الأوسط. هذا وتظهر وثائق صادرة عن وزارة تغير المناخ والطاقة والبيئة والمياه أن لدى المسؤولين الحكوميين خيارات للتقنين إذا ثبت أن إدارة أزمة الوقود الحالية غير كافية. الآن مع الأخبار الدولية. تواصلت التطورات السياسية والعسكرية في الشرق الأوسط في وقت أكد فيه قادة إيرانيون أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة جاهزية كاملة لمواجهة أي هجوم. وقال قائد مقر خاتم الأنبياء اللواء علي عبد الله إن إيران صامدة حتى آخر نفس، مشددا على أن الشعب الإيراني يمتلك إرادة راسخة، فيما حذر قائد الحرس الثوري أحمد وحيدي من أن أي اعتداء جديد سيواجه برد مدمر. يأتي ذلك تزامنا مع مساعى لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق إطار بوساطة باكستانية يرتبط بملفات التهدئة وإنهاء الحرب من دون أن يشمل الملف النووي الإيراني. في لبنان قال الشيخ نعيم قاسم إن حصر السلاح في هذه المرحلة يستهدف المقاومة ويخدم الإسرائيليين، داعيا الحكومة اللبنانية إلى التراجع عن قراراتها المتعلقة بتجريم المقاومة، وأضاف أن نزع السلاح إبادة ولن نقبل به، كما أكد أن العقوبات الأمريكية الأخيرة ستزيد المقاومة صلابة، منتقدا موقف الحكومة اللبنانية ومضيفا أنه إذا كانت الحكومة عاجزة عن حماية السيادة فلترحل. فلسطينيا استشهد شاب فلسطيني وزوجته وطفله الرضيع في غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما أصيب عشرة مدنيين بعضهم بحالة خطيرة. كما نفذت الطائرات الإسرائيلية غارة أخرى في دير البلح أدت إلى تدمير مبنى سكني وإلحاق أضرار بالمنازل المحيطة. وفي السياق قال القيادي في حماس محمود مرداوي إن القوات الإسرائيلية تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أنها وسعت سيطرتها الميدانية في القطاع. أسفر تفجير بباكستان استهدف قطارا يقل عسكريين عن مقتل 24 شخصا على الأقل في ولاية بلوشستان المضطربة جنوب غرب باكستان، وفق ما أفاد مسؤول رفيع المستوى. وأوضح المسؤول لوكالة فرانس بريس أن الهجوم الذي وقع في كويتا عاصمة الولاية أسفر أيضا عن إصابة أكثر من 50 شخصا بينهم جنود في الجيش الباكستاني. أخيرا أعلن فلاديمير زيلينسكي أن أوكرانيا استهدفت مصنع ميتافراكس الكيميائي الذي يزود عشرات المواقع العسكرية الروسية بما في ذلك معدات الطائرات والطائرات المسيرة. وتصاعدت هجمات الطائرات المسيرة التي تنفذ غالبا خلال ساعات الليل في الأشهر الأخيرة من جانبي النزاع. هذا وتعد الطائرات المسيرة عنصرا أساسيا في استراتيجية كل من روسيا وأوكرانيا في الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات.
أعزائي المتابعين، كان هذا كل ما لدينا في هذا العرض الإخباري الذي وفيناكم به عبر توأم أف أم. نشكركم بدورنا على طيب المتابعة.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصر أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وصلى الله على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الطاهرين. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك الدال عليك الموصل إليك صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها من كل خير وتيسير وتشفينا من الأوجاع والأسقام وتحفظنا من المخاوف والأوهام وتحفظنا في اليقظة والمنام وتنجينا من نوائب الدهر ومتاعب الأيام وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادات الأعلام وأزواجه الطاهرات الكرام واجمعنا به في أعلى مقام وارزقنا يا مولانا في جواره حسنًا.

السلام عليك يا سيدي يا سندي يا رسول الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا أغثنا بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الصادق عدد ما خلقت وأنت الخالق. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلوات الله وملائكته ورسله على النبي وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات محمد وكل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة والصالحين والتابعين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا حمزة وكل الشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدتنا مريم وفاطمة وخديجة

اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أنفاس أهل الجنة التي لا تنقطع، وبعدد أنفاس أهل النار التي لا تنقطع. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حبات الرمال في السهول والجبال، وبعدد قطرات الأمطار وأوراق الأشجار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفي بها مرضانا المسلمين، وترحم بها موتانا المؤمنين، وتنقذنا بها من وحلتنا يا أرحم الراحمين.

السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وخير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين.

اللهم صل وسلم وبارك وزد وشرف وأعظم وأكرم على سيدنا محمد سيد الخلق وحبيب الحق سيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن انشق له القمر وسلم عليه الحجر وسعى لخدمته الشجر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي المكي صاحب التاج والجهاد والمغنم صاحب العطايا والآيات المعجزات والعلامات الباهرات والمقام المشهود والحوض المورود الكثير السجود للرب المحمود. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا خليل الله يا صفوة الله يا جليل المقدار يا صاحب السكينة والوقار

والضياء والأنوار. أيها النبي الكريم والسيد العظيم المزمل المدثر، النبي الرئيس والجوهر النفيس، الكثير التسليم.

الصلاة والسلام عليك يا صادق، يا صفوة الكريم الخالق، أيها النبي الممنوح، صاحب النصر والفتوح، الذي زكاؤه في الآفاق يفوح، يا صاحب الوجه المجمل والحسن المكمل، يا زين المرسلين وإمام المتقين، النبي المسعود والرسول المحمود، صاحب الكرم والجود واللواء المعقود، حبيب المحبوب النبي الجليل والرسول الفضيل، جليل المقدار، كثير الأنواع.

عليك يا صفوة الإله، يا عظيم الجاه، أيها النبي المليح، صاحب النسب الصحيح واللسان الفصيح، يا إمام الأبرار وحبيب الملك الجبار، من أنزل عليه القرآن وكلمه الرحمن، زين الخلائق ومظهر الحقائق، النبي الأكرم والعطوف الأرحم، سيد أهل الأرض والسماء، ومصباح الدنيا، وخاتم الأنبياء، والحبيب الأعلى، والمشفع في الخلق غدا، أفضل من وطئ الثرى والحصى، المبعوث بالفضائل والمفاخر، صاحب المعجزات والمآثر. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله أجمعين.

0: أين صرنا في البحث يا لؤي؟
1: صرنا في نصفه تقريبا،
2: والنصف الثاني يبدأ معي. بعد كل ما أورده ابن جبير، الرحالة المشهور عن الكعبة والحجر والمقام والأركان ونحو ذلك، يعرج في حديثه على وصف بئر زمزم.
0: بئر زمزم، بئر زمزم، دعني أفتش قليلا عن هذه الورقة الخاصة بالبئر. وجدتها، يقول: وقبة زمزم تقابل الركن الأسود، وفم البئر المباركة في وسط القبة، وعمقها 11 قامة حسب ما زرعناه أي قسناه، وعمق الماء 7 قامات، وباب القبة ناظر إلى الشرق.
2: وهكما زيادة على ذلك قوله: وتلي قبة بئر زمزم من ورائها قبة الشراب، وهي المنسوبة للعباس رضي الله عنه، والقبة العباسية كانت سقاية الحاج، وهي حتى الآن أي في عصر ابن جبير يبرد فيها ماء زمزم ويخرج مع الليل لسقي الحاج في قلال يسمونها الدوارق، كل دورق منها ذو مقبض واحد.
1: أما فم بئر زمزم فهو من رخام قد ألصق بعضه ببعض إلصاقا محكما متينا، وأفرغ بين الثنايا الرصاص المذاب، وحفت به من أعمدة الرصاص الملصقة به مبالغة في قوة رصه 32 عمودا قد خرجت لها رؤوس قابضة على حافة البئر دائرة به كله.
0: وهنا ملاحظة مهمة يا لؤي ويا عامر: الحجر الأسود المبارك هو ملصق في الركن الناظر إلى جهة المشرق، ولا يدرى قدر ما دخل في الركن، وقيل إنه داخل في الجدار بمقدار الذراعين، وطوله 1 شبر وعقد، وفيه 4 قطع ملصقة، وقد شدت جوانبه بصفيحة فضة يلوح بصيص بياضها على بصيص سواد الحجر ورونقه الصقيل، فيبصر الرائي من ذلك منظرا عجيبا.
2: وهل تعرفان أن للحجر عند تقبيله لدونة يتنعم بها الفم حتى يود اللاثم ألا يقلع فمه عنه، وذلك من فضل الله؟
0: نفعنا الله باستلامه
1: وأوفد عليه كل شيق مؤمن.
0: أما عن أعمدة الحرم في ذلك العهد، فيقول ابن جبير: وعدد سواريه الرخامية التي عددتها بنفسي 470، عدا المصنوعة من الجص التي منها في دار الندوة، وكانت قد زيدت في الحرم.
1: سأكمل على طريقة عامر. هل تعلمان أن كسوة الكعبة المكرمة من الحرير الأخضر في وقتها، وهي 34 شقة في الجانب الذي بين الركن اليماني والشامي منها 9، وفي الجانب بين اليماني والأسود 8 أيضا، قد وصلت كلها فجاءت كأنها ستر واحد يعم الجوانب 4؟
2: وهل تعلمان أنه قد أحيط بالكعبة من أسفلها إطار مبني بالجص في ارتفاعه أزيد من 1 شبر، وفي سعته 2 شبران أو أزيد قليلا، وفي داخله خشب غير ظاهر، وقد سمرت فيه أوتاد حديد في رؤوسها حلقات حديد ظاهرة قد أدخل فيها حبل من القنب غليظ مفتول، واستدار بالجوانب 4 بعد أن وضع في أذيال الستور معاقد، وأدخل فيها ذلك الحبل وخيط عليه بخيوط من القطن المفتولة الوثيقة، فجاءت الكسوة المباركة مخيطة الأعلى والأسفل وثيقة الأزرار لا تخلع إلا من عام إلى عام عند تجديدها.
0: وأما باب الكعبة الكريم فإنه يفتح كل يوم 2 وجمعة، إلا في رجب فإنه يفتح في كل يوم، وفتحه أول بزوغ الشمس.
1: وعندها يقبل سدنة البيت أي خدامه الشيبيون، فيبادر منهم من ينقل كرسيا كبيرا شبه المنبر الواسع له 9 أدراج مستطيلة قد وضعت له قوائم من الخشب منخفضة مع الأرض، لها 4 بكرات كبار مصفحة بالحديد لمباشرتها الأرض أثناء جري الكرسي عليها حتى يصل إلى البيت الكريم، فيقع درجه الأعلى متصلا بالعتبة المباركة من الباب، فيصعد زعيم الشيبيين إليه وبيده مفتاح القفل، ومعه من السدنة من يمسك في يده سترا أسود يمد يديه به أمام الباب خلال ما يفتحه الزعيم الشيبي، فإذا فتح القفل دخل البيت وحده وسد الباب خلفه وأقام قدر ما يركع ركعتين، ثم يدخل الشيبيون ويسدون الباب أيضا، ثم يفتح الباب ويبادر الناس بالدخول.
2: لقد أخذت دورك ودور غيرك في الكلام يا لؤي.
0: وأما الختام فسيكون لي. وفي أثناء محاولة فتح الباب الكريم يقف الناس مستقبلين إياه بأبصار خاشعة وأيد مبسوطة إلى الله تعالى ضارعة، فإذا انفتح الباب كبر الناس وعلى ضجيجهم ونادوا بألسنة مستهلة صائحة: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك يا أرحم الراحمين، ثم يدخلون بسلام.
1: يا الله، ما أجمل هذا الموقف،
2: رزقنا الله ذلك.
0: آمين.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.
3: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
3: Sponsoring 2MFM.
6: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
2: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
7: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
8: Don't miss this great opportunity. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, has urged us to offer a sheep or the like as an udhiyah qurban. The Islamic Charity Projects Association is proud to assist you in this great deed for $180 per person. Cattle and camels are available and can be shared in cost by up to 7 people. Don't hesitate to authorize our trusted organization by contacting us at 0490-372-440.
9: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية استقبال طلباتكم لعمل الأضاحي. سعر الأضحية $180، البقرة $1550، والجمل $1800. يشترك فيها 7 أشخاص. لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالرقم 0490-372-440. ملاحظة: نستقبل أيضا طلباتكم لعمل العقيقة والنذر.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل بيته الطيبين وأصحابه الطاهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وعلى من سار على هداهم بإحسان إلى يوم الدين. سنستضيف أمين عام دار الفتوى في أستراليا فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني، وسيحدثنا عن العشر الأول من شهر ذي الحجة، وأيضا عن فضل يوم عرفة، عن صيام هذا اليوم وصيام هذه الأيام التسع من ذي الحجة، بالإضافة إلى أنه سيتحدث عن الأضحية.

0: نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني أمين عام دار الفتوى في أستراليا معنا باستديو إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو. السلام عليكم فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا بك.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: بارك الله فيك وكل عام وأنتم بألف خير.
1: إن شاء الله وأنتم والإخوة والأخوات بخير.
0: بارك الله فيك. دائما نحرص وتحرصون أنتم بدوركم من دار الفتوى أن يؤدي المسلمون ما فرض الله عليهم أو ما سن

سبحانه أن يشرح صدورنا، إنه على ما نسأله قدير، وبعباده لطيف خبير. أما بعد، أحبابنا الكرام، إخوة الإيمان والإسلام، يقول الله تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وأخرج الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أحبابنا الكرام، الله سبحانه وتعالى أقسم بالفجر وليال عشر، والله تعالى يقسم بما يشاء. والليالي التي أقسم الله عز وجل بها هي ليالي أيام العشر الأول من ذي الحجة، والشفع هو يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر عيد الأضحى، والوتر هو يوم عرفة كما ذهب إلى هذا كثير من أهل التفسير. وجاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا العشر، يعني عشر ذي الحجة. رواه البزار بإسناد حسن، كما قال الحافظ المنذري في كتابه الترغيب والترهيب. وقد دلت الأحاديث على أن العمل الصالح في أيام العشر الأول من ذي الحجة أحب إلى الله تعالى من العمل في أيام غيره من السنة، فعمل البر والإحسان فيها يزيد على ما سواه، والأعمال الصالحة تزكو عند الله أكثر مما إذا عملت في غيرها. لماذا؟ قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره. معناه في هذه الأيام العشر الأول تجتمع أمهات العبادة: الصلاة، الصيام، صيام التطوع، الصدقة بأنواعها، والحج. فتجتمع أمهات العبادة في هذه الأيام العشر الأول. وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمل الصالح في هذه الأيام. وقد روي في خصوص صيام أيامه وقيام لياليه وكثرة الذكر فيه أحاديث وآثار. ففي مسند الإمام أحمد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام أعظم عند الله تعالى ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. لذلك يقول الإمام البخاري في كتابه الجامع الصحيح: وقال ابن عباس: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، أيام العشر. الأيام المعلومات التي جاء ذكرها في القرآن، وفيها الحث على الإكثار من ذكر الله ومن الطاعات، هي أيام العشر. ويذكر اسم الله في أيام معلومات، أيام العشر. قال أي ابن عباس: والأيام المعدودات، أيام التشريق. أما الأيام المعدودات التي جاء ذكرها في القرآن أيضا في قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، هي أيام التشريق التي بعد العيد. قال البخاري: وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق

0: في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، معناه ينبغي منا في هذه الأيام العشر أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، أن نكثر من التسبيح، من التهليل، من التكبير، من التحميد، من الاستغفار، كما جاء ذلك في عدة أحاديث في الحث على ذلك. كذلك مما ينبغي أن نعلمه أن أفضل أيام العشر، بل أفضل أيام العام، هو يوم عرفة، يوم التاسع من ذي الحجة. فقد روى ابن حبان في صحيحه من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الأيام يوم عرفة، وهو يوم عيد للمسلمين. فقد روى البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. لما؟ لهذا اليوم من منزل عند الله رب العالمين. وفي بعض الروايات قال عمر: نزلت في يوم جمعة ويوم عرفة، وكلاهما بحمد الله لنا عيد. وقال ابن عباس: فإنها نزلت في يوم عيدين، في يوم الجمعة ويوم عرفة، رواه الترمذي وغيره. أحبابنا الكرام، يوم عرفة يوم عظيم وله شأن عند الله رب العالمين، وجاء في فضل يوم عرفة أحاديث كثيرة، منها ما رواه مسلم في الصحيح عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. وأخرج مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام، إلا ما أري يوم بدر. قيل: وما رأى يوم بدر يا رسول الله؟ قال: أما إنه قد رأى جبريل يزع الملائكة، أي يرتبهم ويسويهم ويصفهم للحرب. وفي موطأ مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أحبابنا الكرام، يستحب صيام يوم عرفة لغير الحاج. فقد روى مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: وسئل، أي رسول الله، عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وأما بالنسبة للحاج، أي الذي يقف على عرفات، فلا يصوم، فقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف مفطرا. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، يستحبون الإفطار بعرفة ليتقوى به الرجل على الدعاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح ذات بيننا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يوحد صفوفنا، وأن يجمع شملنا، وأن يرفع رايتنا، إنه سبحانه على كل شيء قدير. لا ننسى أنه في يوم عرفة الأمة المحمدية تنتظر بشوق لتشهد أبهى مظاهر الوحدة، حيث يجتمع المسلمون بأشكالهم المختلفة وألسنتهم المتعددة تحت راية التوحيد الذي جمعتهم فوق أرض واحدة، يدعون ربا واحدا سبحانه وتعالى. موقف المسلمين على أرض عرفة وهم يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، موقف تنشد له الأبصار، موقف تحن له القلوب، موقف تذرف له العيون بالدموع شوقا لتلك البقاع، شوقا لأم القرى، لمكة ومنى وعرفة. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومن حجاجنا الكرام. آمين.
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ. سؤال أيضا وردنا بالنسبة لصيام يوم عرفة، إذا صادف هذا اليوم يوم الجمعة، فما حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام؟
0: بالنسبة لإفراد يوم الجمعة بالصيام، المراد به إفراد الجمعة بتطوع من غير سبب، يعني أن يفرد يوم الجمعة وحده لا قبله ولا بعده بصيام يتطوع فيه من غير سبب. قال أهل العلم هذا مكروه، معناه هذا شيء لا يسن ولا نشجع عليه. أما أن يصوم قبله بيوم أو بعده بيوم فهذا لا مانع منه، كذلك أن يصوم يوم الجمعة ولو منفردا عن قضاء كان عليه فهذا كذلك لا مانع منه، كذلك أن يصوم يوم الجمعة لسبب آخر، ليس لأنه يوم جمعة، لأنه يوم عرفة مثلا، لأنه يوم نصف من شعبان أو يوم عاشوراء. فإفراد يوم الجمعة بصيام لسبب غير يوم الجمعة وهو يوم عرفة مثلا أو يوم عاشوراء إلى ما هنالك، قال أهل العلم لا مانع من ذلك، لا مانع من هذا الأمر.
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ. لو تحدثنا عن الأضحية، ما هو حكمها في الشرع ومتى يبدأ وقتها؟
0: بالنسبة للأمر الأضحية، جاء في الأحاديث الشريفة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحث على هذه العبادة العظيمة، فعلا هي عبادة عظيمة. الأضحية هي ما يذبح من النعم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى يوم النحر وأيام التشريق، ما يذبح من النعم يعني من الأنعام، الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. متى تذبح هذه؟ يوم العيد، عيد الأضحى، وأيام التشريق، أي أيام التشريق الثلاثة التي بعد العيد، هذه مدة ذبح هذه الأضحية، وفيها ثواب عظيم عند الله عز وجل. وحكمها عند جماهير العلماء أنها سنة، لحديث الترمذي والحاكم ما عمل ابن آدم يوم النحر من عمل أحب إلى الله تعالى من إراقة الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها، وإن الدم ليقع بمكان من الله قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. قال المناوي ليقع من الله بمكان، أي بموضع قبول عال، يعني يقبله الله تعالى عند قصد القربة بالذبح. فهي ليست واجبة إلا إذا نذر، يصير الوفاء بالنذر هو أمر واجب.
1: عن الأضحية،
0: عن الأضحية، النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت بالنحر وهو سنة لكم، وكلنا يعرف ما جاء في كتاب الله رب العالمين فصل لربك وانحر. قال كثير من أهل التفسير أي فصلي صلاة عيد الأضحى وانحر، يعني واذبح.
1: نعم.
0: جاء في بعض الأحاديث كتب علي النحر وليس بواجب عليكم، أي بالنسبة لنا نحن هي سنة. قال أهل العلم هي سنة على الكفاية، إذا فعلها واحد من أهل البيت كفى عن الجميع، وإن تركوها كره لهم، لما في الموطأ عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته. قال ثم تباهى الناس بعد بها وصارت مباهات، يعني الرجل له أن يذبح عن نفسه وعن زوجته وعن أولاده الذين دون البلوغ ولو بشاة واحدة،
1: يعني خروف،
0: خروف شاة يعني، عن أهل البيت يعني عن الرجل وعن زوجته وأولاده الصغار يجزئ لو ذبح شاة واحدة، وإذا كان أكثر فأحسن. أما إذا كان ليس من أهل بيت واحد لا يشترك اثنان في شاة واحدة، يعني أنا مثلا أشترك مع جاري فلان بشاة واحدة في أضحية، لا، لكن ممكن أن نشترك نحن سبعة في بقرة، أما الشاة الواحدة لا يشترك فيها أكثر من واحد، إلا كما ذكرنا أنه إذا كان الرجل يذبح عن نفسه وعن أهل بيته يشركهم في الثواب، من حيث الثواب هنا أشراك أهل البيت، من حيث أنه يشركهم في ثواب هذا الفعل وأنه عبادة عظيمة. وهذا هذا الأمر وإن أغفل عنه كثير من الناس اليوم، لكنه في الإسلام له شأن وله اعتبار وفيه أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. لذلك بينا أن وقت الذبيحة يكون يوم العيد وأيام التشريق، يعني ليس قبل ذلك. ما يفعله بعض الناس اليوم أكيد هذا بالنسبة لهم حبا في الشهرة وبالمال وإلى آخره، يأخذون من الناس الأموال باسم الأضاحي، قالوا يذبحونها، يعني بيذبحوا الأضاحي اليوم وقبل اليوم، يعني هذا كلامنا قبل العيد يعني، ثم بعدين بيروح بيوزعوها. اللي بيسمع مثل هالكلام لا يقول إلا أن هؤلاء يعني جماعة لا يخافون الله، لا يريدون الدار الآخرة، بدون الشهرة وبدون المال، ليه عم يعملوا هيك؟ لأنه وقت ذبح الأضحية هو يوم العيد والأيام التشريق الثلاثة التي بعد العيد، ليس قبل ذلك ولا بعد ذلك. هذا فرصة لحتى نحن ننبه المستمعين على أنه ما أي شخص ادعى فقال أنا مستعد وزع الأضاحي على الفقراء بالصومال وبالأفريقيا وبإندونيسيا وبباكستان وبنغلاديش، فنحن منهجم عليه ونثق به ونعطيه أموالنا، في كثير منهم يأكلون هذه الأموال بالباطل، وفي كثير منهم ما بيعرفوا كيف بتتم أمر هذه الأضحية على الوجه الشرعي، وشو هو العمر المطلوب يكون فيه هذا الشاة أو هذه البقرة أو هذه الإبل، ما بيراعوا الشروط التي شرعها الله عز وجل وأوجبها علينا. فلذلك ما منحط إيدنا إلا بمن نثق به في ديننا وفي دنيانا. فأمر الأضحية كما بينا هو أمر عظيم وفيه ثواب عظيم من الله عز وجل، على أن يراعي الإنسان فيها الأحكام الشرعية، فإما أن يتولى هذا الأمر بنفسه، وإما أن يوكل إنسانا أو جماعة يثق بهم، فهم يعرفون كيف يتصرفون في هذا الأمر على الوجه الشرعي.
1: نعم، ذكرت أن هناك من يستطيع أن يوكل غيره في عمل الأضحية، فهل يشترط أن يذكر اسم الموكل عند الذبح؟
0: لا يشترط عند الذبيحة أن تذكر الأسماء، العبرة بنية الموكل. لكن من باب الأحسن يقول اللهم هذا منك وإليك أضحية فلان، أو أنا أذبح عن فلان وعائلته مثلا، عن فلان وأهل بيته، لكن هو من حيث الشرط ليس شرطا، تصح من غير أن يذكر الاسم عند الذبح. الإنسان منا يضحي عن إنسان مات، بالنسبة لهذا الأمر في مذهب السادة الشافعية نحن الأحياء ما بنعمل أضحية عن إنسان ميت إلا إذا أوصى هو بذلك، اعتبروها لأنها من العبادات كيف بدنا نأديها عنه إلا إذا هو أوصى بذلك. لكن فينا نذبح أضحية عن أنفسنا ثم نهب ثواب هذه الأضحية إلى فلان الميت، هكذا الطريق الذي يوافق مذهب الشافعية. في غير مذهب الإمام الشافعي يصح، عندهم ما في إشكال تذبحي عن أبوك الذي مات أو عن فلان من أقربائك اللي مات، ما عندهم إشكال، فمن أراد أن يعمل بهذا لا يعترض عليه، يضحي عن إنسان مات فهذا يوافق بعض المذاهب ولا إشكال في هذا ولا مانع، وإلك ثواب أكيد، وهو كمان ينتفع هذا الميت في قبره.
1: نعم. سؤال يعني جاءنا عبر الواتساب عم بيسألوا إذا بدهم يضحوا بس أولادهم بالغين هل يشترط أن يستأذنوهم؟
0: بالنسبة لهذا الأمر في تفصيل عند المذاهب، في بين المالكية والشافعية تفصيل وكلام في هذا، لكن الذي نحن نختاره ونقوله أنه يضحي الرجل عن نفسه وعن زوجته وعن أولاده الذين دون البلوغ ويجزئ عنهم ولو بشاة واحدة، هذا شيء يكفي. فإذا أراد عن أولاده الذين هم بالغون بده ياخذ منهم توكيل بشاة أخرى، مثلا عنده 4 أولاد يعني بده ياخذ منهم الإذن ليذبح 4 من الشياه، أو يشتركوا ببقرة إذا كانوا يعني أرادوا الاشتراك بها. فإذا اللي حاب يذبح عن ابنه الذي هو بالغ بده ياخذ منه توكيل ليذبح عنه شاة أخرى منفصلة، منفصلة عن الشاة اللي هو بيذبحها عن نفسه. الرجل إذا حاب يذبح عن نفسه أضحية غير الأضحية الذي هو حاب يذبحها بالوكالة عن ابنه البالغ، بصيروا كم شاة؟ بصيروا شاتين، عنه شاة وعن ابنه البالغ الذي وكله شاة ثانية. فاللي حاب يذبح عن أولاده الذين هم فوق البلوغ بياخد منهم مثل التوكيل، بياخد منهم إذن، بيكون هو مثل وكيل عنهم، فبيذبح شاة منفصلة عن الشاة اللي هو عم يذبحها عن نفسه وعن أولاده الذين دون البلوغ. مثل ما ذكرنا هذا الأمر هو مذهب الشافعية، وفي بعض المذاهب الأخرى عندهم تفاصيل أخرى. أما بالنسبة لمكان الأضحية، مكان الأضحية حيث يكون المضحي، إذا أردت الأحسن هو هيك، حيث يكون هو المضحي، كان هو بأستراليا، كان بأندونيسيا، كان ببلد آخر، حيث هو يضحي. فإذا أراد أن يذبح بمكان آخر غير المكان اللي هو فيه يوكل إنسان يذبح عنه الأضحية، كمان هذا بصح سواء اختار الحرم ولا غير الحرم. لكن شو هو الأمر اللي بيختص بالحرم؟ هو الهدي الواجب، هو الهدي الواجب اللي هو كان مثلا عامل قران أو عمل تمتع عمرة ثم أحرم بالحج وهو في مكة، هذا عليه هدي واجب، ذبيحة تذبح هناك. شخص مثلا قيل له أنت فعلت كذا وكذا من محظورات الإحرام، عليك دم، عليك ذبح خروف، هذا الخروف هذه الشاة تذبح هناك وتوزع هناك على فقراء الحرم، هذا شيء يختص بالحرم وبفقراء ومساكين الحرم. أما الأضحية ليست شيئا يختص بالحرم ولا توزيعها يختص بفقراء الحرم.
1: نعم.
0: انتبهنا كيف بين الفرق بين الأضحية وبين الهدي، هذا شيء له حكمه وهذا شيء له حكمه. فمن أراد أن يضحي يضحي أولا في المكان الذي هو فيه وهذا الأحسن. فإذا أراد أن يوكل إنسان آخر في بلد آخر أن يضحي عنه هذا كذلك لا مانع منه، والإنسان منا يختار في هذه الحالة إن كان يعني ما عنده استطاعة أن يذبح في البلد الذي هو فيه مثل أستراليا مثلا وحب أنه يذبح في بلد آخر حتى يفيد الفقراء، بيختار في بلد فيه ناس من أقاربه المساكين والفقراء حتى يوزع عليهم ويستفيد إن شاء الله تعالى.
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ. سؤال أيضا عبر الواتساب شيخ، عم تسأل إحدى الأخوات هل الأضحية متعلقة بالاستطاعة أم إجباري؟ يعني إذا ضحت السنة الماضية مجبورة أنه تضحي كل سنة؟
0: هلا كلمة مجبورة إذا بتفهم منها يعني مرادها أنه واجبة وفرض، قلنا نحن أنه عند جماهير العلماء ليست مفروضة، ليست واجبة، لا نقول من تركها عاصم آثم، لكن منقول هي سنة.
1: نعم.
0: والنبي حث عليها، سنة لمن يقدر على ذلك. إنسان ذبح العام الماضي وهذا السنة كمان هو مستطيع، كمان في حقه سنة، من واجب ولا فرض، لكن الأحسن أن يفعل. أما إذا افترضنا هالعام ما عنده قدرة ما عنده استطاعة ما عليه ملمة، أما القادر على ذلك المستطيع قلنا هو سنة، وإذا تركها وهو مستطيع وقادر هنا يكون وقع في الكراهة، كراهة تنزيهية يعني أقل من الحرم.
1: نعم. سؤال آخر أيضا وردنا عبر الواتساب، ورد في القرآن الكريم وفديناه بذبح عظيم. سؤال الأخ هو من هو هذا الذبح العظيم وما العظم فيه؟
0: إبراهيم عليه سلام الله لما أمر بذبح ولده إسماعيل عليه السلام وهو القول الأكثر عند المفسرين أنه إسماعيل، بعضهم قال هو إسحاق. فهو سارع سيدنا إبراهيم إلى تنفيذ ما قد أمره الله عز وجل، إلى أن فدي هذا الولد بذبح عظيم من الجنة، كبش كبير أبيض من الجنة جاء به جبريل عليه السلام، فافتدي هذا الولد بهذه الذبيحة، فصارت سنة إبراهيم عليه السلام أن نذبح الأضحية. فأحياء لسنة أبينا إبراهيم واتباعا لشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المسلمون كل عام يذبحون هذه الأضحية تقربا إلى الله سبحانه وتعالى.
1: بالنسبة للأضحية، إذا شخص نذر كل سنة أن يضحي لكن مرت عليه سنة لم يستطيع أن يضحي لعدم توفر المال،
0: إذا كان هو نذره صحيح معناه واجب عليه أن يوفي بذلك، فعليه الإيفاء. فإذا وصل لمرحلة أنه افتقر، معناته أنه لما يصير معه بده يرجع يذبح، هكذا متى ما استطاع يذبح، والأضحية بتكون بعيد الأضحى. نعم.
1: طيب فضيلة الشيخ، كمان في بعض الإخوة عم بيسألوا إذا ما بيقدروا يضحوا شو بيقدروا يعملوا من أعمال فيها خير وطاعة؟
0: هلأ الفقير والغني، يعني سواء الغني يستطيع أن يذبح أضحية والفقير لا يستطيع،
1: أيوة.
0: كل هؤلاء في هذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة المطلوب منهم جميعا أن يسارعوا إلى العمل الصالح.
1: نعم.
0: أليس قلنا في الحديث ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر؟ معناها هذه الأيام لها فضيلة عند الله عز وجل، فينبغي أن نسارع إلى العمل الصالح في هذه الأيام. العمل الصالح في هذه الأيام يزكو على الأعمال الصالحة في غير هذه الأيام. هذا شيء يعني سبحان الله يغفل عنه كثير من الناس. منشوف بعض الناس، مش كل الناس، بيعتنوا بس بشهر رمضان بالطاعات ويغفلون عن هذه العشر الأول من ذي الحجة. هذه الأيام مباركة، ينبغي منا جميعا أن نسرع إلى العمل الصالح، والعمل الصالح أنواع ليس نوعا واحدا. قدر ما نستطيع من الأعمال الصالحة نفعل ونستكثر، هذا كله ينفعنا في ديننا وفي دنيانا. من جملة الأشياء التي يعني نحس عليها، نحس أنفسنا أولا عليها ثم نحس غيرنا، المحافظة على صلاة الفجر في جماعة، أن يحافظ على صلاة الفجر في جماعة، وبعد الصلاة يشتغل بالأذكار إلى أن تطلع الشمس طلوعا حسنا، ثم يصلي الضحى. هذا الأمر ليس مختصا بهذه الأيام العشر، لكن يتأكد في هذه الأيام العشر أن نحافظ على هذا الأمر العظيم. جاء في الحديث الشريف من صلى الغداة في جماعة، صلى الفجر ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. قال هذا أنس بن مالك، قال رسول الله تامة تامة تامة، يعني كأجر حجة وعمرة تامة، أي من النوافل، حج النافلة والعمرة النافلة، له أجر يشبه عمل الحج النافل وعمل العمرة النافلة. كذلك الصيام، من صوم هذه الأيام، أول يوم من ذي الحجة، الثاني الثالث إلى التاسع، لأن العاشر بيكون هو عيد الأضحى لا نصومه، والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر أيام التشريق الثلاثة لا نصومهم. فإذن بيحافظ على صيام هذه الأيام التسعة، فهذا أمر مستحب وأمر عظيم ومن الفضائل. كذلك يعني ضمن هالأيام اللي هو يوم عرفة اللي هو التاسع من ذي الحجة كما بينا، غير الحاج يصوم يوم عرفة ويكثر فيه من ذكر الله، لا سيما التهليل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. كذلك يكثر من هذا الدعاء، اللهم أعتق رقبتي من النار، وأوسع لي من الرزق الحلال، واصرف عني فسقط الجن والإنس. اللهم أعتق رقبتي من النار، وأوسع لي من الرزق الحلال، واصرف عني فسقط الجن والإنس، إلى ما هنالك من أشياء ينبغي أن يفعلها في يوم عرفة، إلى جانب الدعاء وإلى جانب أكيد المحافظة على الصلوات إلى ما هنالك من أمور ينبغي منه في هذا اليوم في يوم عرفة أن يجتنب الذنوب، أن يبتعد عن المعاصي لا سيما الكبائر، لا سيما تكبر على عباد الله، يجتنب هذه الخصلة الذميمة وكل الخصال الذميمة التي لا يحبها الله، ويجتهد في يوم عرفة بقدر ما يستطيع لفعل الطاعات. كذلك مما ننصح به في هذه الأيام أن يحافظ على قيام لياليها، قيام ليالي العشر. أليس قلنا في القرآن الكريم والفجر وليال عشر؟ الله أقسم بهذه الليالي لما فيها من شأن عند الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن نقوم هذه الليالي على الوجه الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. كذلك مما نوصي به الإكثار من الاستغفار، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار، ينبغي منا أن نكثر من الاستغفار، يعني لو قال كل يوم ربي اغفر لي ربي اغفر لي أو اللهم اغفر لي أو ربي اغفر للمؤمنين والمؤمنات، يكثر من هذا فيه خير عظيم عند الله عز وجل. وكما بينا أنه الإكثار من الذكر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، هذا شيء جاء الحث فيه في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على حسب ما يستطيع. في من الناس مثلا كل يوم قبل طلوع الشمس يقول سبحان الله 100 مرة، وقبل غروب الشمس كل يوم يقول سبحان الله 100 مرة، وكذلك لو زاد الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس و100 مرة قبل غروبها، الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، معناه فيه شيء عظيم يعني من الثواب عند الله عز وجل. ولكن سبحان الله نحن بزمن كثرت فيه المغريات، يعني حتى الكبار يعني عم يغتروا بهذه الدنيا، فما بالك بالصغار. يعني مثلا إذا مسك التليفون بإيده التهى فيه ما بقى يشتغل بغيره من الطاعات، مشغول بالتليفون بالواتساب بالفيسبوك بكذا بكذا، بالتهى مرق الوقت عليه وضيع عليه وقت وما استفاد لا بقراءة قرآن ولا بذكر ولا بطاعة ولا بعبادة ولا بدعاء. يعني سبحان الله يعني كثير من الناس أصابتهم الغفلة بسبب هذا الأمر. الأكل من الأضحية، نعم المضحي له أن يأكل من هذه الأضحية إلا إذا كان قد نذر، إذا الإنسان منا نذر أن يذبح أضحية فلا يأكل منها شيئا، لا هو ولا زوجته ولا أولاده الذين دون البلوغ، صار هذا لتنفيذ النذر ويأخذه غيره من ممن يستحق ذلك. أما إذا كان ما نذر أراد أن يذبح أضحية تقربا إلى الله تعالى من غير نذر، نعم له أن يأكل ذلك. بعض العلماء بيقولوا هو يأكل الثلث، يهدي الثلث ويتصدق بالثلث، فمن حيث الجواز يجوز ولا مانع أن يأكل من أضحيته. جاء في بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أكل من كبد أضحيته. بالنسبة لأمر قص الظفر وإزالة الشعر، نعم جاء في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه الذي يريد أن يضحي دخل عليه أول ذي الحجة أن يمسك عن قص الظفر وعن إزالة الشعر. جاء في الحديث الشريف إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا، هكذا رواية مسلم. وفي عدة روايات، لكن هذه الروايات كلها بتصب في أمر، وهو من أراد أن يضحي ودخل عليه العشر من ذي الحجة أن يمسك من قص الظفر ومن إزالة الشعر. هذا الإمساك هل هو من باب الوجوب أم من باب الاستحباب؟ أكثر أهل العلم على أنه من باب الاستحباب، في بعض العلماء بيقولوا من باب الوجوب، لكن الآخرون يقولون هذا من باب الاستحباب. لمين؟ لمن أراد أن يضحي، أراد أن يذبح الأضحية، يسن في حقه ضمن هذه الأيام إلى أن يذبح الأضحية، يذبحها يوم العيد مثلا أو أي أول يوم التشريق، اللي هو يمسك عن قص الظفر وعن إزالة الشعر. فإن فعل قص ظفره أو أزال من شعره، قص شعره مثلا، لا نقول هذا حرام. أنه بينا أنه كثير من العلماء قالوا هذا مستحب أن يمسك عن القص وإزالة الشعر. فإذا إن فعل ذلك لا يكون حراما لكن مكروه. ليش قالوا مكروه؟ لأنه قالوا لو لم يقص الظفر ولو لم يزيل هذا الشعر لشملت المغفرة كل أعضاء وأجزاء بدنه. حتى تشمل المغفرة، أليس في الحديث أن الذي يضحي أول ما تنزل قطر الدم من هذه الأضحية يغفر له؟ فحتى تشمل المغفرة كل أعضاء وأجزاء هذا الإنسان يسن له أن يمسك عن قص الظفر وإزالة الشعر، ما يشيل شيء إلى أن يذبح الأضحية، حتى تشمل المغفرة كل هذه الأعضاء والأجزاء. فإن فعل قص ظفره أو أزال شعره نقول هذا مكروه، لا نقول هذا حرام. الشافعية يقولون هذا أمر مكروه وليس أمرا محرما. فإذا من أراد أن يضحي ودخل عليه العشر من ذي الحجة يسن أن لا يزيل شعره ولا ظفره إلى أن يضحي. طيب. إلى أن يذبح.
1: طيب بالنسبة لأولاده دون البلوغ أو زوجته اللي هو شمل بالأضحية، إيه؟ كمان ما بيقصوا ولا
0: هذا الشيء لا يشمل الزوجة. أيوة. ولا يشمل الأولاد. إذا الرجل ذبح عنهم.
1: أيوة.
0: أما إذا هي ذبحت عن حالة يشملها ذلك. أما إذا هو ذبح عن نفسه وعن زوجته وعن أولاده الذين دون البلوغ هم لا يدخلون في هذا الحكم. نعم. إزالة الظفر وقص.
1: نعم. سنتابع.
0: كمان بدي أقول كنت أنه بالنسبة لأمر الأضحية هي منا خاصة باللي هو حج أو بده يحج.
1: أيوة.
0: أو اللي هو هلأ بالحج. نعم. هي منا خاصة بهؤلاء. إنما أي إنسان مستطيع على أن يذبح الأضحية سواء حج قبلا أو بعد ما حج بالمرة.
1: نعم.
0: أو عنده نية حج فيما بعد أو هو الآن بالحج أو منه بالحج، لا ما له علاقة بهالأمر، إنما يسن إذا كان يستطيع.
1: نعم.
0: أن يذبح، وهذه فيها قربة إلى الله، عبادة عظيمة فيها خير كبير. نحن ذكرنا أنه ينبغي الإكثار من ذكر الله، من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. من جملتها التكبير، يكثر من التكبير، هذا كله من الخيرات. والتكبير ينقسم إلى قسمين، في شيء منسميه تكبير مطلق، في شيء منسميه تكبير مقيد.
1: نعم.
0: التكبير المطلق أو المرسل هذا لا يكون فقط عقب صلاة. أما لما نقول هذا التكبير مقيد، هذا الذي يفعل عقب الصلاة. في هذه الأيام نحن مطلوب منا نكثر من التكبير ومن التهليل ومن التسبيح والتحميد من ذكر الله سبحانه وتعالى. أما بخصوص الأضحى اختار السادة الشافعية إنه التكبير المطلق بيبدأ بغروب شمس التاسع من ذي الحجة، يعني ليلة عيد الأضحى، إلى أن يدخل الإمام ويحرم الإمام بصلاة العيد. بهالليلة كلها نكثر من التكبير سواء في المنازل، في الطرقات، في المساجد، في الأسواق. هذا بخصوص عيد الأضحى. بخصوص عيد الأضحى. أما نحن عم نحكي عنه كنا إنه يكثر من التكبير هو في هذه الأيام بالليل بالنهار بقدر ما يستطيع.
1: نعم.
0: أما بخصوص الأضحى، عيد الأضحى، يكبر ليلة العيد، يعني بعد غروب شمس التاسع من ذي الحجة اللي هي أول ليلة عيد الأضحى. أما التكبير المقيد اللي هو بدنا نكبر بعد كل صلاة.
1: نعم.
0: هلأ بالنسبة لأمر الحجاج لهم حكم بيعملوه. أما غير الحجاج اللي مثل حكايتنا نحن، ماذا يفعل غير الحجاج؟ هلأ كمان بين العلماء في كلام. المختار الذي اختاره كثير من السادة الشافعية إنه التكبير المقيد عقب كل صلاة يبدأ من صبح يوم عرفة. الفجر يوم عرفة، بعد ما نصلي الفجر يوم عرفة نبدأ بالتكبيرات. نحن بعد ما نخلص صلاتنا، بعد الانتهاء من الصلاة،
1: يعني 9 ذي الحجة،
0: التاسع من ذي الحجة، فجر يوم عرفة، بنبقى عقب كل صلاة الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، ثم هيك الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، وهكذا إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق. نختم بعصر آخر أيام التشريق الثلاثة، هذا بسموه التكبير المقيد المفعول عقب الصلوات. يبدأ كما اختار ذلك كثير من الشافعية من صبح يوم عرفة، ونختم بعصر آخر أيام التشريق الثلاثة. أما الحجاج اللي هن في الحاج، الحاج بالنسبة له التكبير المقيد اللي هو يفعل عقب الصلوات يبدأ من ظهر يوم العيد، لأنه أول صلاته بتكون بمنى. لما يبدأ بصلاة الظهر يكبر التكبيرات عقب الصلاة إلى أن يختم بصبح آخر أيام التشريق، لأنه آخر صلاة بيصليها بمنى هو هناك. فعندهم الحجاج تكبيرات اللي هي مقيدة بيكبروها بعد كل صلاة، هذه غير اللي عم نحكي عنها الأذكار اللي بيقولها عادة، إنما التكبيرات المقيدة اللي منقولها بعد كل صلاة الحجاج يبدأون فيها من بعد ظهر يوم
1: العيد،
0: وينتهي التكبير بصبح آخر أيام التشريق. أما بالنسبة لغير الحجاج مثل ما ذكرنا على القول المختار من صبح يوم عرفة بعد ما تصلي الفجر، بعد ما تسلم تشتغل بالتكبيرات، وهكذا عقب كل صلاة كل صلاة إلى أن تختم بعصر آخر أيام التشريق الثلاثة. كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، هذا لأنه أيام العشر مطلوب منا نكثر من ذكر الله من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. كانوا يقولوا كثير من السلف الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، يكثرون من التكبيرات لما فيها من خير كبير عند الله سبحانه وتعالى. بسؤال الأخت عم تسأل، كان هذا سؤال وجيه يعني مهم، أنه جاء في الحديث اللي بيصلي صلاة الفجر في جماعة ويبقى يشتغل بذكر الله إلى أن تطلع الشمس، وبعد ذلك أن تطلع طلوعا حسنا، ثم يصلي صلاة الضحى فله هذا الأجر كأجر حجة وعمرة تامة. عم تقول أنه طيب هذه الإمرأة ما صلت صلاة الفجر جماعة، صلتها حاضر ما كان مع مين يصلي جماعة، هل يشملها هذا الأجر كالذي ورد في الحديث؟ الجواب الله أعلم بذلك يعني، لكن رحمة الله تعالى واسعة. أما أن نقول أنه يشملها ونجزم بذلك هذا يعني كلام لا نعلمه، إنما الحديث جاء لمن يصلي صلاة الفجر في جماعة، لكن غير المستطيع اللي فاتته الجماعة بعذر هو من ملم، فنسأل الله تعالى أن يشمله هذا الأمر العظيم، لكن لا نجزم يعني من باب سؤال من باب الرجاء، نرجو من الله أن يعطيه ما يشبه ذلك، لأن الرسول خص هذا بصلاة الفجر في جماعة. أما أن تطلع بلا ثواب، لا تطلع بثواب وثواب عظيم عند الله، لأنه من ملامه يعني تركت الفجر في جماعة بسبب عذر، فما عليها ملامة أبدا، وعم تشتغل بالطاعة وبالذكر وبقيت حتى تصلي الضحى، أنا بقول لها أكيد على ما جاء في الأحاديث ثوابها عند الله تعالى عظيم عظيم عظيم عظيم، واليوم قليل اللي بيعمل هيك، لكن ما بقدر إلا وحدد لها أنت لك كذا وكذا من الأجر، وأجزم لها أنه هذه لك، هذا شيء يعلمه الله سبحانه وتعالى. بقول لها استمري حافظي على ذلك، هذه نعمة عظيمة عظيمة عظيمة، قليل من يفعلها في هذه الأيام، واظب عليها، وأسأل الله تعالى لي ولك الخير العميم إن شاء الله.
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معنا اتصال. ألو،
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: السلام عليكم فضيلة الشيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: شيخنا بدي أسأل إذا عقد الزواج هل يصح بين العيدين، وإذا كان بده الواحد يصوم يوم عرفة بده ينوي نية القضاء والسنة، فهل له أن يفعل هذا أو يفرضهم
1: معك الإذاعة؟ طيب بارك الله فيك حجة.
0: بالنسبة لأمر عقد الزواج بين العيدين يعني بين عيد الفطر وعيد الأضحى، صحيح وجائز ولا إشكال فيه، والرسول صلى الله عليه وسلم عقد على بعض نسائه عقد الزواج في شوال بعد عيد الفطر قبل عيد الأضحى. فإذا سمعنا من بعض الناس هذه يعني بتسموها إشاعات وإلى آخره من الكلام الذي لا خير فيه وليس له أصل في الدين، أنه أوعى تتزوجوا بين العيدين، أو هذا شيء مكروه، أو هذا شيء مذموم، أو هذا شيء قبيح، أو يمكن تنزل عليكم شي مصيبة، أو تطلع بولادكم، هذا كله كلام ليس له أصل، ليس صحيحا ولا يعتبر بالمرة. عقد الزواج ما دام توفرت فيه الشروط الشرعية فهو صحيح. فعلناه بين العيدين ولا فعلناه قبل عيد الفطر وبعد عيد الأضحى، هذا صحيح. بالنسبة لأمر الصيام، المرأة التي عليها قضاء من رمضان فاتها بعذر، أرادت أن تصوم يوم عرفة وتجمع في نيتها بين صيام يوم عرفة وصيام القضاء الذي فاتها، هل هذا بصح وبيسقط عنا القضاء اللي كان عليها؟ الجواب، هذه مسألة خلافية بين المذاهب. بعض أهل العلم قالوا نعم هذا الشيء بصح، قال بعض أن تفرض صيام النافلة وحده وأن تفرض صيام القضاء وحده، وإلا ما بيكون عنده نية معتبر. على هذا القول الثاني نحن بنقول هذا هو القول المعتمد، ومنقول له ومننصحه الأحسن الإفراد، تفرض صيام عرفة لوحده عن صيام القضاء. هلا إذا واحد قال أنا بدي أجمع بيناتهم، هذا قول بعض العلماء بيصححوا ذلك.
1: طيب، ذكرت فضيلة الشيخ منذ قليل عن التكبيرات والتكبير المقيد والتكبير المطلق. التكبير المقيد الذي يكون في عيد الأضحى وأيام التشريق، ماذا عن عيد الفطر؟
0: عيد الفطر ليلة العيد بيكون إذا ثبت العيد بعد المغرب بيكبروا، هذا بيسموه التكبير المقيد. وبعد صلاة العشاء وبعد صلاة الفجر، هذا بيسموه التكبير المقيد. أما التكبير المرسل اللي هو مطلق غير مقيد، من بعد غروب الشمس من أول ليلة من ليلة عيد الفطر إلى أن يحرم الإمام ويدخل في صلاة العيد عيد الفطر، يعني من بعد المغرب نبقى عم نكبر تكبير مطلق في المنازل، في الطرقات، في الأسواق، إلى أن يدخل الإمام في صلاة العيد اللي هي عيد الفطر.
1: يوم واحد يعني
0: ليلة.
1: ليلة،
0: هذه الليلة إلى أن يدخل بس الإمام في الصلاة. أما بالنسبة لعيد الأضحى، التكبيرات المقيدة المفعولة عقب الصلوات تبدأ من صبح يوم عرفة ونختمها بعصر آخر أيام التشريق، يعني كل صلاة بيناتهم مفروضة، بعدها نكبر التكبيرات.
1: بارك الله فيك. أيضا سؤال آخر، يعني هذا سؤال مهم للأخوات، ما حكم الحائض في هذه الأيام المباركة؟ هل تستطيع التكبير والذكر بصوت عال أم يفضل الذكر في قلبها لأنها حائض؟
0: المرأة الحائض، يعني هذا الأمر منه بإيدها، لكن بالشرع الإسلامي الله خفف عنها، فما بنعتبرها امرأة مذمومة ومنبوذة ولا تمس فراشا ولا أحد يلقاها ولا تتكلم مع أحد، وحرام تطلع برات البيت بلعن الملائكة، وإذا بتحط إيدها بالأكل تنجس الأكلات وخربت الطبخة مثل عادات بعض الفرق المنحرفة والعياذ بالله. لا، إنما في أشياء نعم تمتنع عنها مثل الصلاة، ما عاد تصلي هي وحائض، وفي أشياء أخرى، لكن عرقها، عرق المرأة الحائض طاهر. كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تمشط شعر النبي وهي حائض، استلقى على حجرها وهي حائض. لا يمتنع منها أن تكثر من ذكر الله، مسموح لها أن تكثر من ذكر الله، التهليل، التحميد، التكبير، من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من الدعاء، هذا كله مسموح لها. لكن الممنوع عليها أشياء محددة معروفة ومن درس يعرفها، مثل أنه ما بتصلي لا صلاة مفروضة ولا صلاة نافلة، ما تصوم، لا يقربها زوجها في الجماع، هذه أشياء معدودة. قراءة القرآن باللسان منع منها الشافعية. فبالنسبة للمرأة الحائض، يعني أشياء معدودة، مش كل شيء. أما الذكر مسموح لها أن تشتغل بذكر الله عن كل المذاهب الإسلامية، بذكر الله، بالتسبيح، بالتحميد، بالتكبير، بالتهليل، بالصلاة على النبي، بالدعاء،
1: لو بصوت عالي.
0: هلأ من حيث الصوت العالي، هلأ من حيث الجائز يجوز ترفع صوتها، ما في أي أشكال يعني. لكن إذا كانت بحضرة رجال أجانب، العلماء بيقولوا أنه إذا أرادت أن تشتغل بذكر الله لا تجهر أمام الرجال الأجانب. شو معنى لا تجهر أمام الرجال الأجانب؟ يعني ترفع صوتها بالذكر أمام الرجال الأجانب. على أي معنى؟ على معنى أنه لا يستحب لها ترفع صوتها أمام الرجال الأجانب بالذكر. مش بمعنى أنه حرام عليها، ولا بمعنى أنه صوتها صوت عورة مثل ما بعض الجهلة يطلقون العبارة ما بيقيدوها، بيقولوا هذه صوت عورة، فلها أن تشتغل بذكر الله. أما رفع الصوت برجع بعيد، إذا كان أمام الرجال الأجانب ترفع صوتها بذكر الله بالتسبيح بالتهليل أمام الأجانب لا يستحب. ما منقول حرام، هذا جائز، لكن لا يستحب لها. أما بغير حضور الرجال الأجانب ما في إشكال ساعتها. الله. أما بالنسبة لأمر تعليم الرجال الأجانب، فيها تعلم، ترفع صوتها وتعلم الرجال، ما في إشكال. يعني هذا كانت السيدة عائشة تدرس النساء والرجال، أمر التدريس ونشر العلم شيء، وأمر أن تجهر بالذكر أمام الرجال الأجانب. العلماء قالوا الجهر بالذكر أمام الرجال الأجانب من قبل النساء غير مستحب، ما قالوا حرام، قالوا هذا شيء غير مستحب، اللهم إلا إذا كان هناك مصلحة شرعية اقتضت أن ترفع صوتها أمام الرجال الأجانب بالذكر. فكل هذه المسائل لها أحكام. الإنسان منا كلما تعلم العلم مع الفهم من أهل العلم والمعرفة، كل ما كان هو على المحجة البيضاء، كان هو على الطريق الصحيح. أما اللي بياخذ العلم من الإنترنت ولا من مطالعة الكتب وحده وبيفهم على ذوقه، أو بيختار له بعض أشباه المشايخ اللي ما عندهم العلم فبياخذ منهم، أكيد بده يخسر، وأكيد عيفهم غلط، وأكيد عيكون سبب لضرر لنفسه، وغالبا ما يسبب ضرر لغيره. فالنصيحة هي أخذ العلم من أهل العلم مشافهة.
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ. لو نختم معك بنصيحة.
0: الذي أوصي نفسي به ثم أوصي به غيري، الاستكثار من طاعة الله عز وجل بأنواعها. طاعة أنواع كثيرة، منها طلب العلم، أن نطلب العلم من أهل العلم، أن نحضر وأن نثبت في مجالس العلم حتى نتمكن من فهم هذه المعلومات الشرعية التي جاءنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حبنا وتعظيمنا لسيدنا رسول الله أن نمتثل أمره، وهو أمر أن نطلب العلم من أهل العلم والمعرفة. كذلك من الطاعات صلة الأرحام. صلة الرحم فيها عند الله تعالى خير عظيم وثواب جزيل. أغفل عنها في هذا العصر خصوصا، وإن كان في العصور السابقة حصل كثير من الناس، فصار في قطيعة أرحام، حتى وصلنا إلى مرحلة منشوف الأخ مع أخيه في شجار، صار في قطيعة أرحام بين الأخ وأخيه، بين الأخت وأخيها، بين الشاب وعمته، أو بين خالته وبين عمه، صار في قطيعة أرحام بشكل كثير ومتزايد. كل مرة بنسمع قصص وحكايات، وأحيانا بنتدخل في حلول بعض المشاكل، زاد الأمر كثيرا. هذا سبحان الله العظيم من جملة البلاء. فبدنا نطلع بأنفسنا ونتدارك هذا الأمر، ونتغاضى عن الأمور الدنيوية. إذا نحن مشان أمر الدنيا وين ما عم نحكي مع بعضنا، هذا شيء لا يحبه الله عز وجل، بل مطلوب منا نتغاضى عن أمر دنيوي. فلذلك الرسول قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ما نقول مثل بعض الناس أنا الكبير ليجي عند إجري هذا أخي الصغير أنا بحكي معه، لا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. مش إذا أنت بدأت معه بالسلام وبدأت معه بالكلام بيكون يعني مثل بقول العوام أنه طيط، ولا هذا إذلال لألك، ولا هذا انحطاط من رتبتك. بالعكس، هذا الشأن أكبر. شو بدك بكلام الناس شو بقوله؟ تطلع أنت بحكم الشرع واللي بينفعك في القبر والذي ينفعك في الآخرة. فنحن على أبواب هذا العيد المبارك، شدوا همتكم بصلة الرحم، شدوا همتكم بجلب الناس لتعلم علم الدين، شدوا همتكم في الحث على فعل الطاعات، الصيام في هذه الأيام، قيام ليالي هذه الأيام، والمستطيع منكم فليضحي. أنا بسمع أحيانا عن ناس بيروحوا باسم الرحلة أو النزهة أو باربيكيو بيدفعوا مدري قديش المبلغ الكبير، يبخلون عن دفع أضحية يمكن بدولارات معدودة، وبيستفيد منها أناس كثيرون في عدة بلاد. نستغرب يعني منهم انه لهالدرجة هذه وصلت يعني امر يعني امساك المال وتعلق القلب بالمال. فانا بحس نفسي بهذه الايام على الاكثار من الطاعة لوجه الله تعالى، لا سيما امر قيام الليل وصيام هذه الايام والمحافظة على الصلاة في جماعة والمحافظة على حضور مجلس العلم. أسأل الله تعالى أن ينفعني وأن ينفع المستمعين بما ذكرته من الخير، وأسأله أن يتقبل مني ومنكم جميعا، إنه على ما نسأله قدير وبعباده لطيف خبير. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
1: جعل الله تعالى هذه الأعمال الصالحة في ميزان حسناتك
0: إن شاء الله. بارك الله فيكم، اللهم آمين.
1: آمين. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.

0: الدويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة هالشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
0: A 2MFM sponsor.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي
0: 9750-7938.
3: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.

مستمعين الكرام، لازلتم تستمعون عبر الأثير إلى إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو. فيما يلي نستمع إلى إعادة لبرنامج خبر ووجهة نظر. You are still tuned to 92.1 FM, the Muslim Community Radio. Coming up is a rerun of the News and Views program. News and Views. News and Views. A program rich with facts and figures with great impact. With perspectives bound to interact, to relevant issues, it will react. Rich with facts and figures, perspectives it surely delivers. Touching on what is new, a program of news and views. News and views. News and views. برنامج خبر ووجهة نظر. نعطيكم الخبر ومعه رأي أو أكثر، نتطرق إلى قضايا الساعة ونحيطكم علما بما استجد أو طرأ، فشاركونا وأسمعونا رأيكم ولو كان لديكم أكثر من وجهة نظر. News and Views. News and Views.

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فينبغي الإحسان إلى الجار والصبر على أذاه وبذل المعروف له. وروي عن سهل التستري أنه كان له جار مجوسي، فانفتح خلاء المجوسي إلى دار سهل، فأقام سهل مدة ينحي في الليل ما يجتمع من القذر في بيته حتى مرض، فدعا المجوسي واعتذر منه بأنه يخشى أن ورثته لا يتحملون ذلك الأذى كما كان يتحمله فيخاصمون المجوسي. فتعجب المجوسي من صبره على هذا الأذى العظيم، ثم قال له: تعاونني بذلك هذه المدة الطويلة وأنا على ديني، مد يدك لأسلم. فمد يده فأسلم، ثم مات سهل رضي الله عنه.

مستمعينا الكرام، حدد 19 من تشرين الثاني نوفمبر اليوم الوطني للتوعية حول العضات واللدغات السامة، والتي تهدف إلى إعلام الأستراليين بما ينبغي عليهم فعله في حال تعرضوا للدغة أو لسعة. تعد أستراليا موطناً لبعض أكثر الكائنات البرية والبحرية السامة في العالم، بما في ذلك أنواع معينة من الأفاعي والعناكب وقناديل البحر. من حيث المعدل، يتم إدخال أكثر من 3000 شخص في أستراليا إلى المستشفى بسبب الإصابات التي تسببها الحيوانات السامة كل عام. سنستمع بعد قليل إلى الدكتور جوليان وايت، رئيس قسم علم السموم في مستشفى النساء والأطفال في جنوب أستراليا، الذي سيتكلم عن وجود حيوانات سامة في أستراليا وكيف يمكن أن يحصلوا على أحدث المعلومات عن الإسعافات الأولية. فابقوا معنا.

0: Dr. White started by telling us more about venomous creatures in Australia.
1: Australia has a diverse and unique set of venomous animals, both on land and sea. And some of these are potentially dangerous, even deadly, for humans. Indeed, some of the world's most deadly snakes, spiders, jellyfish, octopus, etc. are found on our shores.
0: بداية أخبرنا الدكتور وايت عن وجود الحيوانات السامة في أستراليا فقال يوجد في أستراليا مجموعة فريدة من الحيوانات السامة البرية والبحرية وبعضها خطير جدا وقد يكون قاتلا للإنسان في الحقيقة إن بعض أكثر الأفاعي القاتلة وقناديل البحر والعناكب وأنواع من الأخطبوطات وغيرها موجودة على شواطئ أستراليا Then Dr. White answered the following question, what should we be looking out for when we head to the bush or the beach?
1: This time of year, venomous animals tend to be more obvious to people. Snakes are out looking for mates, spiders are starting to grow, jellyfish are found more commonly in the sea. So both on land and sea, we need to be aware that these creatures are around. Those encounters can happen anywhere, so we need to know what to do. If someone is bitten or stung.
0: ثم أجاب الدكتور وايت على السؤال التالي ما الذي علينا أن ننتبه له في حال توجهنا إلى الغابة أو إلى الشاطئ فقال في هذا الوقت من السنة تصبح الحيوانات السامة ظاهرة أكثر للناس إذ تخرج الأفاعي للتزاوج والعناكب يكبر حجمها وتنتشر قناديل البحر أكثر في البحر فإذن علينا أن نكون متيقظين أن هذه الحيوانات موجودة حولنا في البر والبحر وقد نلتقي بهم في أي مكان لذا علينا أن نتعلم ماذا نفعل في حال تعرض أحدنا للدغة أو لسعة Then Dr. White answered the following question. How does the environment increase the chance of coming into contact with venomous creatures?
1: All these venomous animals in Australia have evolved for a number of environments across the country. With changing climate and changing way of life, it may be that some venomous animals are coming into closer contact with humans so that the risk may be increasing. Some snakes, some spiders are adapting to urban environments. And so we may find them in our home setting, not just when we go out into some remote bush area.
0: ثم أجاب الدكتور وايت على السؤال التالي ما هو تأثير البيئة على التقائنا بهذه الحيوانات السامة؟ فقال كل هذه الحيوانات السامة قد عاشت وتغيرت في عدد من البيئات في أستراليا فمع تغير المناخ وطريقة الحياة اقتربت هذه الحيوانات السامة أكثر من الإنسان ما يعني أن الخطر صار أشد وإن بعض الأفاعي والعناكب قد تكيفت مع بيئتها الجديدة لذا فإننا قد نجدهم في منازلنا وليس فقط عندما نذهب إلى الغابة Dr. White was requested to give an advice for Aussies preparing to venture to areas where they may come into contact with a venomous creature.
1: Know what to do if you come across a venomous snake or spider. How to avoid being bitten. What to do if you are bitten or stung. That's the reason for the Venomous Bites and Stings Day, to highlight this information, make people aware of the risk and how to minimize that risk.
0: ثم طلب من الدكتور وايت أن يقدم نصيحة للأستراليين الذين يستعدون للمغامرة في المناطق التي قد يلتقون فيها مع حيوان سام فقال عليكم أن تعرفوا ما الذي ينبغي فعله في حال واجهتم أفعا أو عنكبوتا وكيف يمكنكم تجنب لدغتهما وما الذي ينبغي فعله في حال تعرضتم للدغة أو لسعة هذا هو الهدف من اليوم الوطني للتوعية حيال اللدغة أو اللسعة إن الهدف هو الإضاءة على هذه المعلومات أي تعريف الناس بالمخاطر وكيف نقلل منها

والهدف من هذه الحملة الوطنية هي توعية الأستراليين بما ينبغي عليهم فعله إذا تعرضوا لعضة أو لسعة من قبل حيوان سام. Despite relatively few fatalities, on average more than 3,000 people in Australia are hospitalized due to injuries caused by venomous creatures each year. Rapid application of correct first aid is extremely important for maximizing the chances of a positive outcome in victims of venomous bites or stings. على الرغم من الوفيات القليلة نسبيا، يتم نقل أكثر من 3,000 شخص من حيث المعدل إلى المستشفى بسبب الإصابات التي تسببها الحيوانات السامة كل عام. ويعد التطبيق السريع للإسعافات الأولية الصحيحة أمرا مهما للغاية لزيادة فرص الحصول على نتيجة إيجابية لدى الأشخاص الذين تعرضوا للدغات أو لسعات سامة.

It is not all about the size of the venomous creature, and even smaller creatures can be dangerous. The venom of brown snakes changes as they get older, with small juvenile snake venom affecting the nervous system, while big adult snake venom affects the blood system, disrupting the ability for blood to clot properly. لا يتعلق الأمر بحجم الحيوان السام، فحتى الحيوانات الأصغر يمكن أن تكون خطرة. في الواقع يتغير سم الثعابين البنية اللون مع تقدمهم في السن، حيث يؤثر سم الأفعى الصغير على الجهاز العصبي، بينما يؤثر سم الأفعى الكبيرة على نظام الدم، ما يعطل قدرة الدم على التجلط بشكل صحيح. Trying to identify or capture the creature may increase the risk of being bitten or stung again. The first action after a bite or sting should always be calling 000 for emergency medical assistance and applying the correct first aid after a bite or sting. قد تؤدي محاولة التعرف على الحيوان أو التقاطه إلى زيادة خطر تعرضك للعض أو اللسعة مرة أخرى. ينبغي أن يكون الإجراء الأول بعد اللدغة أو اللسعة دائما هو الاتصال بالرقم 000 للحصول على المساعدة الطبية الطارئة وتطبيق الإسعافات الأولية الصحيحة بعد اللدغة أو اللسعة.

The first National Venomous Bites and Stings Day is an Australian government-sponsored initiative in partnership with CSL Seqirus to help inform Australians on what to do if they are bitten or stung by a venomous creature and highlight the importance of correct application of first aid so they can act fast. اليوم الوطني الأول للتوعية حول اللدغات واللسعات السامة هو مبادرة ترعاها الحكومة الأسترالية بالشراكة مع مؤسسة CSL Seqirus للمساعدة في توعية الأستراليين حول ما ينبغي عليهم فعله إذا تعرضوا لعضة أو لسعة من قبل أحد الحيوانات السامة وإبراز أهمية التطبيق الصحيح للإسعافات الأولية حتى يتمكنوا من فعل ذلك بسرعة.

to get up to date on first aid for venomous bites and stings so they can act fast. For more information, you can visit www.bitesandstings.com.au. يتم تشجيع الأستراليين على الحصول على الإسعافات الأولية للسعات واللدغات السامة حتى يتمكنوا من التصرف بسرعة. ولمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الموقع التالي www.bitesandstings.com.au.

So I have just informed you about the inaugural National Venomous Bites and Sting Day, which is a campaign to help inform Australians on what to do if they are bitten or stung by a venomous creature. We have also heard from Dr. Julian White AM, Head of Toxinology at Women's and Children's Hospital in South Australia, who discussed the presence of venomous creatures in Australia and how Aussies can get up to date on their first aid. فإذن مستمعينا الكرام فيما مضى أخبرتكم عن الحملة الوطنية للتوعية حول العضات واللدغات السامة التي تم تحديدها في 19 من تشرين الثاني نوفمبر وهي الحملة الأولى التي تقام هذه السنة. الهدف من هذه الحملة إعلام الأستراليين بما ينبغي عليهم فعله في حال تعرضوا للدغة أو لسعة حيوان سام.

0: مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا حتى الساعة. أشكر لكم إصغاءكم، وحتى ألتقي بكم على خير بإذن الله تعالى، أترككم في حفظ الله ورعايته. That's all what I have for you today. Thank you for joining me, and until we meet again, take care. News and views. News and views. A program rich with facts and figures with great impact, with perspectives bound to interact to relevant issues, it will react. Rich with facts and figures, perspectives, it surely delivers. Touching on what is new, a program of news and views. News and views. News and views. برنامج خبر ووجهة نظر. نعطيكم الخبر ومعه رأي أو أكثر. نتطرق إلى قضايا الساعة ونحيطكم علما بما استجد أو طرأ، فشاركونا وأسمعونا رأيكم ولو كان لديكم أكثر من وجهة نظر. News and views. News and views. Dear listeners, you have just listened to a rerun of the News and Views program. مستمعين الكرام، كنا مع إعادة لبرنامج خبر ووجهة نظر. وإلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة، نترككم في حفظ الله ورعايته.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/Arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable, or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussein at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
4: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة، سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة طعم الأكل ألذ. سمنة الدرة، دوقوها رح بتحبوها.
5: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي.
6: If you're traveling to Saudi Arabia for Hajj this year, reduce your risk of Middle East Respiratory Syndrome, also known as MERS, a rare but severe respiratory illness. Symptoms can include fever, cough, new shortness of breath, and diarrhea. To protect yourself, avoid contact with sick people, camels, raw camel milk, meat, and urine, and wash your hands regularly. If you feel unwell when traveling, tell a crew member or airport staff. If you develop MERS symptoms in Australia, see your doctor immediately and tell him your travel history. Check smarttraveler.gov.au for travel advice. Find more information at health.gov.au/MERS. A message from the Australian Government Department of Health, Disability and Ageing.
7: Sponsoring 2MFM.
8: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410 559 675 to learn more.
9: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل. تليفون 8760100. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.

0: أعزائنا الكرام، نبقى الآن مع برنامج أنوار الحج والعمرة.
1: أنوار الحج هي فريضة عظيمة مباركة يشرق سناها علينا كل عام. إنها فريضة الحج التي فيها كل الخير والمنفعة، والتي يفتح الله بها بابا واسعا للإنابة والتوبة إليه سبحانه. وبرنامجنا أنوار الحج والزيارة وسيلة لمعرفة شيء من لمع هذه المناسبة الراقية، فلا تفوتوه على أنفسكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا نعيش هذه الأيام لحظات تتوق فيها أنفسنا إلى تلك الديار العظيمة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. فالحج له فضل كبير ومزايا عظيمة، لأنه جمع بين أنواع رياضة النفس وتهذيبها، ففيه إنفاق للمال، وفيه جهد للنفس بنحو الجوع والعطش، واقتحام للمشاق، وفيه فراق للأهل والوطن. وقد جعل الله لفريضة الحج مزية، وهي أنه يكفر الذنوب الكبائر والصغائر. يقول عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفع

أمر من جملة أهم أمور الإسلام كالصلاة والصيام والزكاة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. يجب الحج والعمرة مرة واحدة في العمر على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع بما يوصله ويرده إلى وطنه، فاضلا عن دينه ومسكنه وكسوته اللائقين به ومؤنة من عليه مؤنته مدة ذهابه وإيابه. وللحج أركان وواجبات وسنن، وله شروط ومبطلات ينبغي معرفتها. والركن لا يصح الحج بدونه ولا يجبر بالدم، والواجب يصح الحج بدونه مع المعصية ويجبر بالدم، والسنة يصح الحج بدونها بغير معصية ولكن يفوت ثوابها. وللحج شرائط وجوب، وهي الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. ولا يجب الحج على المرأة إن لم تجد محرما يذهب معها، أو زوجا أو نسوة ثقات، ويجوز لها أن تذهب وحدها لحج الفرض لا لحج النفل وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من قبور الصالحين. وكذلك من كان عليه نفقة واجبة ولا يجد ما يحج به زائدا على ما يحتاجه للنفقة الواجبة لا يجب عليه الحج. ويجب على من أراد الحج أن يتعلم ما أحل الله فيه وما حرم، وما هو واجب فعله في الحج، ويتعلم ما يبطل الحج ليجتنبه، لأن الله تعالى كلفنا بأشياء فلا بد من مراعاتها. وأركان الحج هي: الإحرام، الوقوف بعرفة، الحلق أو التقصير، الطواف بالبيت، السعي بين الصفا والمروة، والترتيب في معظم الأركان. الإحرام أي نية الدخول في النسك. على من أراد الحج أن ينوي بقلبه ولو في بيروت مثلا أو بعدها، ولكن قبل مجاوزة الميقات، آبار علي وهو بعد المدينة ب15 كيلومترا تقريبا على طريق مكة. هذا بالنسبة لأهل الشام الذين يسلكون طريق المدينة المنورة بالبر. أما بالنسبة للذي يسافر من بيروت بالطائرة فيحرم في بيروت أو في الطائرة قبل مجاوزة الميقات. ويسن الاغتسال قبل الإحرام، ويجب على مريد الحج أن يتجرد عن الملبوس الذي يحرم لبسه ويلبس إزارا ورداء، والأفضل أن يكونا أبيضين، ويستقبل القبلة ويقول في نفسه: دخلت في عمل الحج، ويقول بلسانه: لبيك اللهم بحج. ثم بعد ذلك يسن للرجل أن يجهر بالتلبية، وللمرأة أن تخفض صوتها. والتلبية قول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك. ويستحب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التلبية، ويسأل الله رضوانه والجنة، ويستعيذ بالله من النار، ثم يدعو بما

0: أحب لنفسه ولمن أحب. ويستحب الإكثار من التلبية، ويسن للحاج إذا رأى ما يعجبه أو يكرهه أن يقول: لبيك إن العيش عيش الآخرة. الوقوف بعرفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. ووقت الوقوف بعرفة من زوال شمس يوم التاسع من ذي الحجة إلى طلوع فجر يوم العاشر من ذي الحجة، أي إلى فجر يوم العيد. ويحصل الفرض بالوقوف ولو لحظة في ذلك الوقت. وقد استحسن بعض العلماء أن يقول في مسيره لعرفة: اللهم إليك توجهت، ولوجهك الكريم أردت، فاجعل ذنبي مغفورا، وحجي مبرورا، وارحمني ولا تخيبني، إنك على كل شيء قدير. الحلق أو التقصير. الحلق أو التقصير ركن من أركان الحج، ووقت إجزاء الحلق أو التقصير من النصف الثاني من ليلة العيد، وقبل ذلك حرام أن يزيل الحاج شعرة واحدة من بدنه، ويحصل الأمر بإزالة 3 شعرات حلقا أو تقصيرا من شعر الرأس، ومن لا شعر على رأسه يستحب أن يمر الموسى على رأسه. والحلق للرجل أفضل من التقصير بالمقص، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين يا رسول الله؟ ثم قال: وللمقصرين. أما المرأة فتقصر ولا يجوز لها أن تحلق. والسنة أن يكون الحلق أو التقصير يوم النحر، أي يوم العيد، والأفضل قبل طلوع الشمس وقبل طواف الركن والسعي، ويسن حلق جميع الرأس للذكر. طواف الإفاضة 7 مرات، وهو طواف الركن، ولا يصح طواف الركن هذا إلا بعد نصف ليلة العيد، قبل رمي جمرة العقبة أو بعده، وقبل الحلق أو بعده، والأحسن أن يكون بعد الرمي والحلق أو التقصير. ويشترط للطواف الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس ومن الحدث الأصغر ومن النجاسة التي لا يعفى عنها وستر العورة. والمرأة الحائض تؤخر هذا الطواف إلى وقت النقاء من الحيض والاغتسال منه، ولا يجوز لها تركه، كما لا يصح منها أن تطوف وهي حائض. يبدأ الحاج بالحجر الأسود، وتكون الكعبة عن يسار الطائف في جميع طوافه، فلو تحول صدره بحيث صارت مواجهة له أو خلفه بسبب الزحمة، وجب عليه أن يعود إلى المكان الذي تحول صدره عنه ويتم طوافه. وإن لم يستطع الرجوع أتى بشوط بدله. أما التلفت بالرأس فلا يضر، ولو شك في عدد الطوفات أخذ بالأقل كالصلاة. ويسن في الطواف المشي، ويجوز الركوب، وتسن الأذكار المأثورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن المأثور: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأن يدعو فيما بين طوفاته بما أحب من دين ودنيا لنفسه وللمسلمين عامة. ومن شغل وقت طوافه بقراءة القرآن كان حسنا. ويسن للرجل الرمل، أي الإسراع مع تقارب الخطى في الأشواط الثلاثة الأول، وللطباع، وهو أن يخرج أحد جانبي ردائه من تحت إبطه الأيمن ويلقيه على كتفه اليسرى. والنساء يمشين كالعادة في جميع الطواف، ويسن لهن أن يلبسن فوق ثيابهن الجلباب. السعي بين الصفا والمروة، لا يصح السعي إلا بعد طواف، فمن شاء سعى بنية الفرض بعد طواف القدوم، ومن لم يطف طواف القدوم فإنه يسعى بعد أن يطوف طواف الإفاضة، أي طواف الركن. والسعي يكون 7 مرات، ويبدأ بالصفا ويختم بالمروة، والذهاب يعد مرة والرجوع مرة، وتكون المرة من العقد إلى العقد. ويصح السعي من الحائض والجنب، ويستحب قراءة القرآن، ويقول في سعيه بين الصفا والمروة: رب اغفر وارحم، وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الترتيب في معظم الأركان، فلا بد من تقديم الإحرام على الكل، وتأخير الطواف والحلق أو التقصير عن الوقوف. المبيت بمنى ورمي الجمرات أيام التشريق. أيام التشريق الثلاثة هي الأيام التي تلي يوم العيد. يذهب الحاج إلى منى ليلة أول يوم من أيام التشريق ويبيت فيها، وبعد دخول الظهر من أول أيام التشريق يرمي الجمرات الثلاث، ويبدأ بالجمرة الصغرى وهي التي تلي مسجد الخيف، فيرميها 7 حصيات، ثم يرمي الوسطى 7، ثم يرمي الجمرة الكبرى وهي جمرة العقبة 7 أيضا. ويشترط أن يرميها حصاة حصاة في الحوض المخصص لها، ويستحب التكبير مع الرمي. وفي اليوم الثاني من أيام التشريق يفعل مثل ما فعل في اليوم الأول، ثم إذا غربت عليه شمس ثاني أيام التشريق وهو بمنى وجب عليه رمي اليوم الثالث، ومن خاف على نفسه من الزحمة فيجوز له أن يؤخر كل الرمي إلى اليوم الثالث من أيام التشريق، ولا يوكل بالرمي إلا إذا كان عاجزا عن الرمي بنفسه إلى نهاية اليوم الثالث من أيام التشريق. ختاما، سنعرض مستمعين الكرام عرضا موجزا لأعمال العمرة، وهي فرض على قول مرة واحدة في العمر، ولكن يستحب الإكثار منها ولا سيما في رمضان. ومن حج فأراد أن يعتمر يخرج إلى خارج الحرم كمحلة التنعيم حيث مسجد السيدة عائشة، وينوي العمرة بقلبه فيقول: نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى، ثم يدخل مكة فيطوف 7 ويسعى بعده 7، ثم يحلق الرجل أو يقصر والمرأة تقصر. والترتيب هنا في جميع أركان العمرة واجب، أي يبتدئ بالإحرام، ثم الطواف، ثم السعي، ثم الحلق أو التقصير، وبهذا تنتهي جميع أعمال العمرة. ثم بعد انتهاء الحاج أو المعتمر من مناسكه يستحب طواف الوداع، ويجب على قول عند بعض العلماء، ويستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من زار قبري وجبت له شفاعتي. رواه الدارقطني وصححه الحافظ السبكي. في الحلقة القادمة سنتكلم إن شاء الله تعالى عن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، رزقناها الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنوار الحج هي فريضة عظيمة مباركة يشرق سناها علينا كل عام. إنها فريضة الحج التي فيها كل الخير والمنفعة، والتي يفتح الله بها بابا واسعا للإنابة والتوبة إليه سبحانه. وبرنامجنا أنوار الحج والزيارة وسيلة لمعرفة شيء من لمع هذه المناسبة الراقية، فلا تفوتوه.

ماء زمزم المبارك شفاء للعليل ورحمة من خالق الأكوان. مستمعين الكرام، مكة أحب بلاد الله إلى الله تعالى، وأحب البقاع إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيها أنواع الخير والبركة، وهي نوارة زاهية زاكية يهفو إليها قلب كل مؤمن، ففيها الكعبة المشرفة والحجر الأسود وماء زمزم التي ما زالت منذ آلاف السنين نعمة الله على عباده.

ماء زمزم مكنوز بالأسرار، وحسبنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب له. يقول أبو عبد الله الحكيم الترمذي، وهو غير الترمذي صاحب السنن، في كتابه نوادر الأصول: الشارب لزمزم إن شربه لشبع أشبعه الله، وإن شربه لشفاء شفاه الله، وإن شربه لسوء خلق حسنه الله، وإن شربه لضيق صدر شرحه الله، وإن شربه لانغلاق ظلمات الصدر فلقها الله، وإن شربه لغنى النفس أغناه الله، وإن شربه لحاجة قضاها الله، وإن شربه لأمر نابه كفاه الله، وإن شربه لكربة كشفها الله، وإن شربه لنصرة نصره الله، وبأي نية شربها من أبواب الخير والصلاح وفى الله له بذلك، لأنه استغاث بما أظهره الله تعالى من جنته غياثا. وأما اللغوي الثعالبي فقال في كتابه ثمار القلوب كلاما يؤكد ما لزمزم من الخصائص والمزايا، حيث يقول: فكم من مبتلى قد عوفي بالمقام عليه والشرب منه والاغتسال به، بعد أن لم يدع في الأرض ينبوعا إلا أتاه واستنقع فيه.

نبدأ أولا بالكلام عن قصة ماء زمزم. لقد ذكر كثير من المؤرخين الإسلاميين قصة ماء زمزم، ومن أشهر هؤلاء الأزرقي في كتابه تاريخ مكة، حيث يقول: أوحى الله تعالى إلى خليله إبراهيم عليه السلام أن يأتي بهاجر وولدها إسماعيل إلى مكة، فأتى بهما وأمر هاجر أن تتخذ عريشا ثم انصرف، فتبعته وسألته: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ونفد ما كان معها من الماء، فعطشت وعطش ولدها، فنظرت إلى الجبل فلم تر داعيا ولا مجيبا، فصعدت على الصفا فلم تر أحدا، ثم هبطت وعينها على ولدها حتى نزلت في الوادي وغابت، فهرولت حتى صعدت من الجانب الآخر فرأته، واستمرت إلى أن صعدت المروة فما رأت أحدا، وفعلت ذلك 7 مرات، ثم عادت إلى ولدها وقد نزل جبريل عليه السلام فضرب موضع زمزم بجناحه فنبع الماء، فبادرت إليه هاجر وحبسته من السيلان كي لا يضيع الماء. انتهى ما قاله الأزرقي. وبهذا الماء الشريف المبارك غسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم بيد سيدنا جبريل عليه السلام، وذلك توطئة وتمهيدا لبعثته، وتحضيرا لقلبه للأمور العظام والحوادث الجسام، وتهيئة لمعراجه إلى السماوات العلى. فتدفقت مياه النبع العظيم بين الكعبة والمقام والحطيم في بيت الله العتيق غوثا للسيدة هاجر وابنها الرضيع إسماعيل الذبيح، وسقيا لضيوف الرحمن في بيته الحرام، وليكون آية للناس وعبرة على مر السنين.

الروم وماء زمزم. لم يقتصر حب ماء زمزم والتسابق على شربه على المسلمين فقط، فقد عرف الروم فضل هذا الماء واختبروه بالتجربة. فقد روى الفاكهي في كتابه أخبار مكة روايات عدة تؤكد أن الكثير من علماء الروم أحبوا ماء زمزم وفضلوه على معدن الذهب. فقد نقل عن مجاهد التابعي المكي شيخ القراء والمفسرين قوله: كنا نسير في أرض الروم فآوانا الليل إلى راهب فقال: هل فيكم من أهل مكة أحد؟ قلت: نعم. قال: كم بين زمزم والحجر؟ قلت: لا أدري، إلا أن أحزره. قال: لكني أدري، إنها تجري من تحت الحجر، ولأن يكون عندي منها ملء طست أحب إلي من أن يكون عندي ملؤه ذهب. وروى أيضا الفاكهي عن محمد بن حرب عمن حدثه قال: إنه أسر في بلاد الروم، وإنه صار إلى الملك فقال له: من أي بلد أنت؟ قال: من مكة. قال: نعم. قال: فهل تعرف بره؟ قال: نعم. قال: فهل لها اسم غير هذا؟ قال: نعم، هي اليوم تعرف بزمزم. قال: فذكر من بركتها، ثم قال: أما إنك إن قلت هذا إنا نجد في كتبنا أنه لا يحثو رجل على رأسه منها ثلاث حثيات فأصابته ذلة أبدا.

موقع بئر زمزم. تقع بئر زمزم بجوار مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمام الكعبة المشرفة، مما يلي الحجر الأسود على بعد 18 مترا منه، وفتحة البئر تحت سطح المطاف على عمق متر ونصف. وتشير الدراسات التي أعدت لمعرفة مصادر مياه البئر والتي تمت أثناء الأمطار والسيول أن مصادر بئر زمزم تختلف عن المياه الجوفية، وهذا يؤكد أن هناك مصدراً مستقلاً لمياه زمزم غير المصادر المعهودة. ومن عادات أهل مكة أنهم يستقبلون ضيوفهم بتقديم ماء زمزم احتفاءً بهم، وهم يتفننون بتقديمه بارداً في أوعية مزخرفة ومبخرة باللبان والمستكة لإكسابه طعماً محبباً للشاربين. ويحرص أهل مكة على الإفطار في رمضان على شربة من ماء زمزم، ويحنكون مواليدهم بالتمر وبجرعة من زمزم ليكون أول ما يدخل جوف المولود حال ولادته التمر وماء زمزم المبارك، كما يحرصون على جعل ماء زمزم آخر ما يغسل به موتاهم قبل دفنهم رجاء بركته.

زمزم شراب الأبرار. ولزمزم أسماء عديدة، منها زمزم مكنونة، طيبة، الشباعة، برة، بركة، عافية، سقيا الحاج، وشراب الأبرار. ومن خصائص هذا الماء أنه نقي لا يتغير لونه ولا يفسد طعمه، ويبقى على حاله ولو حفظ لمدة طويلة. ومن أسراره التي خصها الله تعالى بها أنه لا ينضب أبدا، والناظر في بئر زمزم يرى أن مستوى الماء فيه لا يتبدل ولا يتغير، فهو على مستوى واحد لا يقل ولا يكثر مهما أخذ منه. ويروى عن الضحاك بن مزاحم أنه قال: إن الله عز وجل يرفع المياه العذبة قبل يوم القيامة، وتغور المياه غير ماء زمزم، وتلقي الأرض ما في بطنها من ذهب وفضة، ويجيء الرجل بالجراب فيه الذهب فيقول: من يقبل هذا مني؟ فيقول: لو أتيتني به أمس لقبلته.

افتراء على ماء زمزم. حاول العديد من أعداء الإسلام الطعن في صحة ماء زمزم والتشكيك في فوائده، ففي زمن السلطان عبد الحميد الثاني الخليفة العثماني قامت القنصلية الإنجليزية في مدينة جدة بالحجاز بطبع تقرير عن ماء زمزم، زعمت فيه أنها أخذت عينة من ماء زمزم عن طريق أحد المسلمين العاملين لديها في القنصلية، وكان التقرير سيئا للغاية، وقد قالوا فيه إن ماء زمزم فيه كل الجراثيم المضرة وفيه الكوليرا، بل هو أسوأ من ماء المجاري، وطبعوا ذلك في رسالة سموها حجة مكة وكوليرا زمزم. وقد بعث السلطان عبد الحميد رحمه الله تعالى بطبيبه الخاص إلى مكة، فأخذ قليلا من ماء زمزم وحلله في المختبر فوجده على أحسن حال، وكتب تقريرا رد فيه على الافتراءات وأرسله للقنصلية الإنجليزية، جاء فيه إن الرجل الذي أتاكم بالماء إنما هو رجل غير مسلم معروف يدعي الإسلام، وقد أتاكم بماء من المجاري وليس بماء زمزم، فنتيجة تحليلكم صحيحة بالنسبة للماء الذي أتاكم به، ولكنه ليس بزمزم.

وأخيرا يستحب لأصحاب الحوائج شرب ماء زمزم المبارك على نية قضائها، وليقل عند شربه: اللهم إنه بلغني أن نبيك قال: ماء زمزم لما شرب له، وإني أشربه مستشفيا به، فاشفني واغفر لي. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وغير ذلك من الدعاء بخير. كما أنه يسن للحاج شرب ماء زمزم وأن يتضلع منه، أي يمتلئ منه شبعا وريا، وأن يستقبل القبلة عند شربه. وقد روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن هاجر زمزمت بيدها لكان عينا معينا. رواه البخاري، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الله الحمد وشكر يكبا رسول زنا محمد أم الساشين لي رسول الله محمد ليم قدر زولاي بي الله قدر يتبلى يما أم تايسو لي فربوز البيم أم تايسو قويت نجاتو لي حج حرق آو السنة دين إكوت لزالة قدروا دين إكوت ملمد ندن ندزو دين إكوت لزالة قدروا قويت قدر ما تبيجو بجيح آياتات بياتي وقع يزوم. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله سبحانه وتعالى يكوت قرآن آية بي واتي دين يكوت لزالة درجة زو التوقعنا يزوم من بيتي بي: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي دين إكوت سالاوة زليلان أحد انت أبدا أحد يخنو من أزوك السوم من بايا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم بايا إدي بدرجات أزوك السوم قويت قدر ما تبي جوا رسول زنا محمد زناريو إكوت لأيبه إكوت يدبلي ليو يتوكسو إيمريو. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. حريزو يو قرآن آياتاج بي نوك بازانا إكوت لزالة قدروا درجاو إتا الدنيت بي حد إتقابتا زالوم زليلانتو بنتا رسولم صلاة وسلامة ينبر بيوا إمام البخاري ورزاشو حديث بأتي وقنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بايتيم قويت خير زي خشلي وقافيو دين إكوت بلاك يا شحل حجير بي يي دين إكوت لزالة فضل يزي خانساء متخيتل بي دين إكوت ملمد واجب زتانته نتخيت لانا رسول الله صلاة وسلامة ينبر بي ودين إكوت لمد بايت بي بجي حديثاش سيبات تيوكو يا حديثاش سيو ما بين بي إمام الطبراني رسول بايو بايتي بزيكيك ألو حديثو كيك النوغير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس تعلموا فإنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بايتي وسؤول ديو لمت بايو ملمد بإكوتي ترخبال قويت خير زي خشل يقافي دين زو يتليم دحل مئوى دين يتليم دا زالياج لحل الزوك السوم دين إكوت بلاك يا شحل أخام رسول الله صلاة وسلامة بربي وعلاي حديث بدين ملمدو مئوى لمدو بايتي وزتي وقساء يزوم أبا ذر الغفاري رضي الله عنه لمد بايتي بي أي دل علمي فضل زوا درجة زو بيان ذا شساء بايو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، ولأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. معنى زوم أبا ذريو بقل ركع سنة صلاة تسجدي بي تليت إما أحد آية وتلمدي وما جال أزوك السوم 1000 ركع سنة صلاة تسجدي بي تليت إما أحد فرد زيت الدين إكوتو تلمدي وما جال بايو. فرد زيت الدين إكوت زانا ساء مثال لي منين ببسة يا شحلو منين باستنجاء يا شحلو ملمدو هي فرد زيت الدين إكوت الحلو حري 1000 زيت سنة ركع صلاة سجدي بيوا قافي أحد فرد زيت الدين إكوتو يلمديو أحد فرد زيت الدين إكوتو يلمديو إما جزانتو يحديث بي بيان خانة لنا أزوك السوم رسول الله صلاة وسلامة ينبر بيوا دين إكوتو ملمد واجب زيتانت لك إكالو ما بايو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. معنى زوم فرد زيت الدين إكوتو ملمد كتة مسلم بيم واجب انت بايو احري دين اكوت بي او شو بزي مريناو اتو شو بزي خطرين امرتاچو نوك با اكوت انت دين اكوت بي اي فرد زيت دين اكوتو ملمد بي قويت او شو بزي مرينا اتو شو بزي خطرين امرتاچو نوك بحنا حق واباطلو برنواج الماو نگار دي بحنا الدنيا وآخرة بين فنزال أمرتاچو نوك باما نريم تبازانا مختوص سناندا الزوك السوم مؤمن لدين إكوت حياسون تزايو لبايتي الله يي دين إكوت لين بريزو يكفت لنا زلاق نيوم الله يتيوك أنا زاق نيو بيم الله عملو يوافك أنا زيتين بخون ديم الله مغن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: اتروح كانا قويتو رحمت خابي اتت جيبتنا تنجي واضلت بي نجاتو جنا فتنا وآفات بي آمين.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد صديق المنشاوي من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان. بسم

الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة

نصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.

ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلاً

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا.

من شروط الطواف أن يبدأ بالحجر الأسود وأن يحاذيه في أول طوافه، فيجب في الابتداء أن لا يتقدم جزء منه على جزء من الحجر مما يلي الباب، ومنها النية إن لم يكن الطواف داخلا في النسك بأن لم يكن بإحرام بل كان بغير إحرام بحج أو عمرة كطواف تحية المسجد مثلا، فإنه حينئذ تجب النية فلا يصح الطواف بدونها. ومنها أن يكون عدد الطوفات سبعا يقينا، فلو شك في العدد أخذ بالأقل كالصلاة، والعبرة بيقين نفسه. ومنها أن يكون داخل المسجد ولو على سطحه، وأن يكون الطواف بالكعبة خارجها وخارج الشاذروان والحجر بجميع بدنه، والشاذروان جزء من أساس الكعبة مرتفع قدر ذراع تقريبا، فهو من الكعبة، فلذلك لا يجوز أن يطوف الإنسان وشيء من بدنه محاذ له، كأن يطوف مثلا ويده فوق الشاذروان، فهذا لا يصح. ومنها الطهارة عن الحدثين، فلا يجوز ولا يصح للحائض أن تطوف ولا أن تدخل المسجد، كذلك الجنب لا يجوز له أن يطوف ولا أن يمكث في المسجد، وكذلك الذي على غير وضوء لا يطوف بالبيت. الطواف يشترط فيه الطهارة عن الحدث الأكبر والحدث الأصغر، والطهارة عن النجاسة الغير معفو عنها. أما النجاسة المعفو عنها في الصلاة معفو عنها في الطواف، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم.

0: إخوة الإيمان والإسلام، أهلا وسهلا بكم جميعا في حلقتنا هذه من حلقات برنامج قطوف الرياحين من رياض الصالحين، لنبقى معا في دوحة العلم والمعرفة، لننهل من معين الذكر الحكيم والسنة النبوية المطهرة. واليوم سنكون مع بيان أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه عن المخالفات كالغيبة والنميمة وقول الزور ونحوها، أي لا يفعلها. وهذه الأمور وإن كان يؤمر بها كل من المفطر والصائم، إلا أنها في الصائم أولى.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم، وذلك لمنافاتهما المطلوب منه قمع النفس بالسكون والسكوت، فإن سابه أحد أو قاتله أي ضاربه وطاعنه فليقل: إني صائم، ويكف عن خصمه ويكن عبد الله المظلوم ولا يكن الظالم.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. قال ابن بطال: ليس معناه أنه يؤمر بالأكل والشرب، وإنما معناه التحذير من قول الزور وما معه. وقوله فليس لله حاجة هو كناية عن عدم القبول، كما يقول من غضب على من أهدى له شيئا: لا حاجة لي في هديتك، أي هي مردودة عليك. وقال ابن العربي: إن مقتضى هذا الحديث أن من فعل ما ذكر لا يثاب على صومه. ويوجد قول باطل لا يصح: خمس يفطرن الصائم: الغيبة والنميمة والكذب والقبلة واليمين الفاجرة، فليحذر.
3: وفي مسائل متفرقة من الصوم نورد ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. عبر بإذا إيماء إلى غلبة النسيان على الإنسان لكونه طبعا، وفي نسخة: إذا نسي الصائم فأكل أو شرب فليتم صومه، وعند الترمذي: فلا يفطر. والاقتصار على الأكل والشرب لأنهما الأغلب، وإلا فكل المفطرات حكمها كذلك، ولا فرق بين قليل ما ذكر وكثيره. حينئذ فإنما أطعمه الله وسقاه، وفي رواية الترمذي: فإنما هو رزق رزقه الله.
4: وعن لقيط بن الصبيرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. رواه أبو داود والترمذي. سؤال لقيط رضي الله عنه كان عن سنن الوضوء ومكملاته، بدليل إجابة النبي صلى الله عليه وسلم له: أسبغ الوضوء، أي أتممه بغسل ما زاد على الفرائض من الغرة، أي زيادة شيء على الواجب في الوجه والتحجيل، وهو زيادة شيء على الواجب في غسل اليدين والرجلين. وخلل بين الأصابع، وذلك بالتشبيك بين أصابع اليدين وفي الرجلين بأي كيفية كانت، وبالغ في الاستنشاق أي بإيصال الماء إلى الخيشوم وجذبه بالنفس، وكذا يبالغ غير الصائم في المضمضة ندبا بأن يبلغ بالماء إلى أقصى الحنك ووجهي الأسنان واللثاث، ويسن إمرار الأصبع اليسرى عليها ومج الماء إلا أن تكون صائما أي فلا تبالغ، فمن ثم كرهت له خشية السبق إلى حلقه أو دماغه فيفطر.

0: وما زلنا مع بيان الكثير من المسائل المهمة في الصيام، ونصل إلى بعض الآداب التي شجع النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم على القيام بها، لا سيما في رمضان وتفطير الصوام فيه ولو بالماء.
1: عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه الترمذي. أي للذي فطر الصائم ثواب يشبه ثواب الصائم وليس كثوابه بالذات، لأن الصائم في رمضان يؤدي بصيامه فرضا مؤكدا لا يجوز تركه، والذي يفطره يقوم بعمل مستحب مندوب لا يؤاخذ عليه إذا تركه. وقوله عليه الصلاة والسلام غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء، وإنما لم تنقص إثابته بذلك إثابة الصائم لاختلاف جهة ثوابهما، كما لا ينقص ثواب الدال على الهدى ثواب فاعله. ولفظ ابن خزيمة والنسائي: من جهز غازيا أو جهز حاجا أو خلفه في أهله أو فطر صائما كان له مثل أجورهم، من غير أن ينقص من أجورهم شيء.
2: وعن أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال: كلي. فقالت: إني صائمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا، وربما قال: حتى يشبعوا. رواه الترمذي. دخل النبي عليه الصلاة والسلام زائرا أم عمارة رضي الله عنها، فقدمت إليه طعاما إكراما له، فقال لها: كلي. فيه إيماء إلى استحباب بدء رب المنزل بالأكل قبل الضيف لينشط لذلك، فقالت: إني صائمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصائم، أي لأي صوم كان من فرض بأنواعه أو نفل أي غير مفروض، تصلي عليه الملائكة أي تستغفر له إذا أكل عنده حتى يفرغوا أي الآكلون.
3: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة سيد الخزرج في المدينة المنورة رضي الله عنه، فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. رواه أبو داود. وفي هذا الحديث العديد من الفوائد، منها أن سعدا رضي الله عنه جاء بالخبز والزيت أي ما سهل، وأنه لا ينافي الجود، فلما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعد تمام الأكل: أفطر عندكم الصائمون، أي أثابكم الله إثابة من فطر الصائم. وأكل طعامكم الأبرار، وهم الأتقياء، رجاء بركتهم ودعائهم. وصلت عليكم الملائكة أي استغفرت لكم.

0: وننهي هذا البحث ببيان فضل صوم بعض الأيام خارج رمضان المعظم، ومنها صوم العشر الأول من ذي الحجة. ومعلوم أن صوم العاشر من ذي الحجة أي يوم النحر لا ينعقد، فالمراد صوم ما عداه من باقي العشر. وعرفة إنما يسن صومه لغير حاج وقف نهارا.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاري، أي بأن رزقه الله الشهادة.
2: وفي بيان فضل صوم يوم عرفة ما ورد عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية، رواه مسلم. وعندما سأل أبو قتادة أيضا عن صوم عاشوراء قال صلى الله عليه وسلم: يكفر السنة الماضية. وإنما فضل يوم عرفة فكفر سنتين لأنه يوم محمدي، وعاشوراء يوم موسوي، ولأن يوم عرفة سيد الأيام فاقتضى فضل العمل فيه على باقيها.
3: وفي باب استحباب صوم الاثنين والخميس من كل أسبوع روي عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين، أي عن حكمة إيثاره بالصوم عن باقي الأيام، فقال: ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه، رواه مسلم.
4: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس وأنا صائم، رواه الترمذي، أي تعرضها الملائكة الحفظة أو غيرهم.
1: وعن قتادة بن ملحان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام أيام البيض 13 و14 و15، رواه أبو داود. وسميت بذلك لبياض نهارها بالشمس وليلها بالقمر، بالقمر الذي يكون مكتملا منورا، ويستثنى من ذلك ذو الحجة فصوم 13 منه حرام.

الحكمة من الحج. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. الله تعالى جعل الحياة الدنيا هذه التي نحن فيها دار ابتلاء وامتحان. الله تعالى يقول في سورة الملك: الذي جعل الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذا هذه الحياة جعل فيها الإنسان مكلفا ليظهر للناس من يكون مطيعا ومن يكون غير ذلك. لذلك يا أحباب، فرضية الحج فيها حكم عظيمة، وفيها إظهار أن العبد هذا يلتزم ما أمره الله تبارك وتعالى به أم لا. ثم هناك ذنوب الله تعالى جعل أعمالا لتطهيرها، يعني بعض الأعمال ربنا تبارك وتعالى جعلها تمحو ذنوب العبد، نعم، كبائر وصغائر. وبعض الأعمال تمحو من الذنوب الصغائر، الله يغفر لي ولكم. فهذا الحج يكفر الكبائر والصغائر. أي حج؟ الحج المبرور، يعني الذي يكون العبد فيه يخرج كأنه الآن ولد، ليس عليه ذنب، يخرج من هذا العمل كيوم ولدته أمه، يعني طاهرا من الذنوب، ليس عليه خطايا. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. فكذلك العمرة جعل الله تعالى فيها تكفيرا للسيئات. قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. معناه هذا الحج الذي يغفر لصاحبه جزاؤه الجنة. ثم الحج فيه إحياء لسنة سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام. نعم، فإن أول من حج سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وجاء سيدنا جبريل عليه السلام وعلمه أحكام الحج، وأمره الله أن ينادي في الناس، والله تعالى أسمع من كان في ظهر آدم، أي أسمع الأرواح، من كتب الله أن يحج، الله تعالى أسمعه نداء سيدنا إبراهيم عليه السلام. وهذا الحج فيه أمر عظيم، فيه بذل المال الذي النفس تميل إليه، وفيه ترك النفقات، نفقة من يجب عليك نفقتهم هذا تتركه قبل أن تذهب، نعم، مدة ذهابك وإيابك. وفيه بذل الجهد وبذل الوقت، نعم، فإن الواحد كان في الماضي يقضي أياما بل أسابيع، بل بعض الناس يقضون كانوا الشهور في طريقهم لأداء هذه الفريضة المباركة، لكن هذا الوقت يقضى في الطاعات. وفيه أيضا تعليم للنظام، فإنك ستواجه آلافا من الناس، هؤلاء الآلاف من الناس ستمشي معهم وتكون بينهم، فتتعلم ترتيب الأمور حين يكون هذا الزحام الشديد. ثم هذا الحج فيه الحث على التعاون بين الأجناس والألوان والألسن، فإنك تسمع كثيرا من اللغات لا تعرفها وتتعامل مع هؤلاء وكأننا على قلب رجل واحد، يعني مع اختلاف اللون، مع اختلاف الشكل، مع اختلاف الأماكن والبيئة التي جاءوا منها، يتناغم هؤلاء الحجاج فيما بينهم. وفي الحج من الحكم أيضا أنك تتنقل وترتحل من موقع إلى آخر، من عرفة إلى منى، مزدلفة إلى مكة إلى غير ذلك. هذا أيضا ضمن مناسك الحج فيه عبرة، لأن السفر يسفر عن أخلاق الرجال ويحك الرجال، وفيه أيضا امتحان لهؤلاء الناس أن يصبروا عند الشدة وعند ترك المألوف. نعم، في الحج الواحد منا يكون ترك ما ألفه من وسادة وسرير ومال وطعام وخلاء و يترك هذا ويذهب إلى هذه الفريضة. ومن حكم الحج أن الواحد منا يتذكر ما مر على أمثال سيدنا إسماعيل وسيدنا آدم والسيدة هاجر، ثم أيضا يتتبع أوقات وأماكن يستجاب فيها الدعاء، ويمتنع عن أمور كثيرة ركبت في الإنسان كالشهوة
على الجماع فإن الواحد لو كانت معه زوجته يمتنع مدة الإحرام عن الجماع. وهناك أيضا يظهر في نفوس المسلمين قدسية بلاد الحجاز، قدسية الحرمين، وأيضا فيه وفيه وفيه من الحكم كأن يقدم شيئا من جسده لله تعالى، وأيضا يلبس ما يشبه الكفن فيتذكر مواقف يوم القيامة. أحبابي، الحج حكمه كثيرة، يستوي فيه الكبار والصغار، الحاكم والمحكوم، فيه وفيه من الحكم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يعتبر.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث، رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي: حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات، كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

0: عباس.
1: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول

كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.

0: صوت.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: كنت فخورا جدا، كانت ابنتي تتخرج من الجامعة، لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير، كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: لأكثر من 30 عاما قامت مؤسسة فريد هولوز بإعادة البصر لملايين الناس حول العالم. انضموا إلينا في عيد الأضحى لإنهاء العام الذي يمكن تجنبه بإعادة البصر للأشخاص المحتاجين. زوروا holos.org/عيد الأضحى أو اتصلوا بالرقم 1-800-352-352 لتقديم صدقتكم الكريمة. معا يمكننا تغيير حياة الناس.

0: Don't miss this great opportunity. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, has urged us to offer a sheep or the like as an udhiyya qurban. The Islamic Charity Projects Association is proud to assist you in this great deed for $180 per person. Cattle and camels are available and can be shared in cost by up to 7 people. Don't hesitate to authorize our trusted organization by contacting us at 0490-372-440. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية استقبال طلباتكم لعمل الأضاحي. سعر الأضحية $180، البقرة $1,550، والجمل $1,800. يشترك فيها 7 أشخاص. لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالرقم 0490-372-440. ملاحظة، نستقبل أيضا طلباتكم لعمل العقيقة والنذر.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/Arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussein at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
4: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة، سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام مع سمنة الدرة، طعم الأكل ألذ. سمنة الدرة، دوقوها رح بتحبوها.
5: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي.
6: If you're traveling to Saudi Arabia for Hajj this year, reduce your risk of Middle East Respiratory Syndrome, also known as MERS, a rare but severe respiratory illness. Symptoms can include fever, cough, new shortness of breath, and diarrhea. To protect yourself, avoid contact with sick people, camels, raw camel milk, meat, and urine, and wash your hands regularly. If you feel unwell when traveling, tell a crew member or airport staff. If you develop MERS symptoms in Australia, see your doctor immediately and tell him your travel history. Check smarttraveler.gov.au for travel advice. Find more information at health.gov.au/MERS. A message from the Australian Government Department of Health, Disability and Ageing.
7: Sponsoring 2MFM.
8: Cherish moments filled with love, laughter and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
9: A 2MFM sponsor.
10: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honours your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
7: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. 2MFM، ترويج أسرع وانتشار أوسع.
9: لبيك يا رب، أي أجيبك إجابة بعد إجابة وأقبل مقيما على طاعتك ومحبتك.
11: لبيك يا الله، لبيك يا الله.
9: بمناسبة موسم الحج وعيد الأضحى المبارك، تتقدم إذاعة الجالية الإسلامية بأحر التهاني إلى حجاج بيت الله الحرام، سائلين الله عز وجل أن يرزقهم حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً.

0: أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au.
1: The AM Drive Time Show with the morning crew on 2MFM.

2MFM إذاعة الجالية الإسلامية. إليكم هذا الموجز الإخباري عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية.

تحية لكم أعزائنا. تعتزم أستراليا تشديد الضغوط على مصدري الغاز الطبيعي المسال من خلال إلزامهم بتخصيص 20% من إنتاجهم للسوق المحلية في محاولة لمعالجة النقص المتوقع في إمدادات الغاز على الساحل الشرقي. وبحسب مسودة سياسة حكومية، سينطبق الشرط الجديد على المشاريع والعقود القائمة، ما أثار انتقادات من القطاع الذي حذر من أن الخطوة ستؤثر على الاستثمارات وتضعف سمعة أستراليا كمصدر موثوق. ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية ضغوطا متزايدة مع تأثر نحو 5 إمدادات الغاز العالمية بسبب الحرب في إيران. هذا وقال خبراء إن المشروع يهدف إلى تأمين فائض محدود في السوق المحلية، بما يقلل التأثير الفعلي على الصادرات. ارتفع عدد الإصابات المسجلة بمرض الدفتيريا في الإقليم الشمالي الأسترالي إلى 163 حالة في واحد من أسوأ تفشيات المرض منذ عقود. وأظهرت بيانات المركز الأسترالي لمراقبة الأمراض تسجيل ما لا يقل عن 242 حالة على مستوى البلاد هذا العام، فيما أعلن عن وفاة شخص واحد على الأقل في الإقليم الشمالي. وقالت السلطات الصحية إن الدفتيريا مرض بكتيري يمكن الوقاية منه بالتطعيم، ينتقل عبر السعال والعطاس أو من خلال ملامسة الجلد المصاب. كما أكد خبراء الصحة أهمية التطعيم مع رصد حالات أخرى في غرب أستراليا وجنوب أستراليا وكوينزلاند. إلى صفحات الأخبار الدولية. تتواصل الجهود الدولية للتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران في وقت قال فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصفقة إما أن تكون عظيمة وذات معنى أو لا تكون، مشيرا إلى أن المباحثات تقترب من مراحلها النهائية. وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الاتفاق لإنهاء الحرب قد يتحقق، فيما نقلت فوكس نيوز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه لا يتوقع توقيع اتفاق فوري خلال الساعات المقبلة، مع ميل ترامب إلى منح المفاوضات أياما إضافية لإنجازها. في الأثناء أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه لا ضمانات لالتزام واشنطن بتعهداتها، مشددا على أن طهران لا تهتم بالتهديدات. كما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني أن تقدما كبيرا أحرز في المحادثات الأمريكية الإيرانية، مضيفا أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح. على جبهة لبنان، تواصلت الغارات الإسرائيلية المكثفة على جنوب لبنان والبقاع الغربي، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات عاجلة بإخلاء عدد من البلدات في قضاء النبطي ومدينة صور. كما أكد مسؤولون إسرائيليون أنهم لا يسمحوا للمقاومة بإعادة بنائها العسكري. وفي موازاة ذلك، قال الرئيس اللبناني إن بلاده تعمل على تحقيق الانسحاب الإسرائيلي عبر التفاوض والجهود السياسية. تجري رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين مشاورات في ليتوانيا مع قادة دول البلطيق عقب سلسلة حوادث لطائرات مسيرة في المنطقة. وبحسب تقارير أوروبية، ستبحث فوندرلاين مع قادة ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا سبل تعزيز التنسيق الدفاعي المشترك، خصوصا في مجال الدفاعات الجوية والتمويل العسكري. هذا واتهمت دول البلطيق روسيا باستغلال الحوادث لإحداث شق بين أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين. قدم هذا الموجز خضر الكردي، أشكركم بدوري على حسن الإصغاء. لكم مني أطيب المنى وبحفظ الله.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: تفضل يا جار، اشرب شاي،
3: صب ودوقني.
4: روعة هالشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
2: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
4: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
5: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
6: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
7: إذا كنت مسافرا إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، فقلل من خطر إصابتك بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، والمعروفة أيضا باسم ميرس، وهي مرض تنفسي نادر ولكنه خطير. تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال. ولحماية نفسك، تجنب بخلطة المرضى والإبل وحليب الإبل غير المغلي ولحومها وبولها، واحرص على غسل يديك بانتظام. إذا شعرت بتوعك أثناء السفر، فاخبر أحد أفراد طاقم الطائرة أو موظفي المطار. إذا ظهرت عليك أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس في أستراليا، فراجع الطبيب فورا واخبره بتاريخ سفرك. راجع موقع smarttraveler.gov.au الإلكتروني للحصول على نصائح السفر، وللحصول على مزيد من المعلومات تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني health.gov.au/MERS. رسالة من وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة التابعة للحكومة الأسترالية.
8: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
9: Sponsoring 2MFM. يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 وينسبير أفينيو بانكستاون 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.
10: This is an announcement from Darul Fatwa, the Islamic High Council of Australia. Come and be a part of something real. Increase your knowledge and let your faith flourish with the Al-Azhar Institute of Australia. From the 3rd of May to the 28th of June, join our intensive religious course held every Sunday from 8:15 a.m. to 12 p.m. This opportunity is open for males and females aged 15 and over. Classes cover Islamic belief and morphology for Arabic speakers and Islamic creed and Quran reading and memorization for non-Arabic speakers. Teaching will be conducted by qualified and trusted sheikhs. Books and meals will be provided. A contribution of $75 per topic is requested, with family discounts available. Classes will be held at 40 Hector Street, Chester Hill. For more information, call 02-9793-3330 or email info@darulfatwa.org.au. Spread the word and join us on this enlightening experience.
0: يعلن مركز الأزهر أستراليا عن انطلاق الدورة العلمية الأزهرية، دورة مميزة للذكور والإناث من عمر 15 عاماً فما فوق بإشراف أساتذة مختصين. تبدأ الدورة من يوم الأحد 3 مايو وحتى 28 يونيو تموز 2026، وذلك كل يوم أحد من الساعة 8:15 صباحاً حتى 12 ظهراً على العنوان التالي: 4 هكتر ستريت تشستر هيل. برنامج مخصص للناطقين باللغة العربية، دراسة مختصر المطالب الوفية في شرح العقيدة النسفية ومتن تصريف العزي، وبرنامج آخر مخصص للناطقين بغير العربية في حل ألفاظ متن العقيدة النسفية وقراءة وحفظ سورتي نوح والجن من جزء تبارك مع تعليم اللغة العربية. لتغطية مصاريف الكتب والقرطاسية والطعام ونحو ذلك، تبرع $75 أسترالياً لكل مادة مع وجود تخفيضات للعائلات. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالرقم 9793330 أو عبر الإيميل info@darulfatwa.org.au. لا تفوت الفرصة وسجلوا الآن.
3: We know many families still have questions about vaccines. Language barriers, mixed messages online, and cultural concerns can make it difficult to know what is accurate. That's why Tuam FM is producing a new bilingual series, Vaccines Unmasked. Across 20 episodes in Arabic and English, our team speaks with medical experts and community leaders to explain how vaccines work, address common myths, and respond to concerns raised by our community. Each episode provides clear, reliable information to help you make informed decisions about your health and your family's well-being. Join us for Vaccines Unmasked Tuesdays at 4:10 p.m. and Fridays at 2:15 p.m. on 92.1 FM.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. All praises due to Allah, and may Allah subhanahu wa ta'ala raise the rank of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and protect his nation from that which fears for them. My dear listeners, inshallah ta'ala, today we will continue talking about the companion Abdul Rahman ibn Auf radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Allah subhanahu wa ta'ala blessed his money. Allah ta'ala blessed his merchandise to the extent that he used to give. And whenever he used to give for the sake of

0: Sponsoring 2MFM.
1: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747 or visit coreassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفا بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارر جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.

رحلة ابن جبير نقلة إلى زمان الرحالة الذين دونوا ما شاهدوا من روائع الفنون والعمارة الإسلامية. الله يا الله يا الله يا الله. رحلة ابن جبير مشاهدات خاصة بمكة والمدينة المكرمتين في قالب حواري جميل.

0: ها قد شرفنا على نهاية البحث أيها الرفاق.
1: لكم هي جميلة الرحلة مع ابن جبير في مكة أم القرى.
2: فعلا إنني متشوق أشد التشوق لزيارة البيت الحرام
0: جمعا إن شاء الله. من عندي ستكون البداية
1: كما دائما
2: تعودنا.
0: يروي ابن جبير ما رآه في عهده من أثر شريف قرب الكعبة فيقول: وفي الجانب المقابل للداخل في الحرم الذي هو في الركن اليماني إلى الركن الشامي 5 رخامات منتصبات طولا كأنها أبواب، وتنتهي إلى مقدار 5 أشبار من الأرض، وكل واحد منها نحو قامة، 3 منها حمر والاثنتان خضروان، والموضع الذي يقابلها متقهقرا عنها 3 أذرع، وهو مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيزدحم الناس على الصلاة فيه تبركا فيه.
1: على رسلك يا فراس، دع مجالا لنا، أكمل يا لؤي.
2: والبيت العتيق مبني بالحجارة الكبار الصم السمر، قد رص بعضها على بعض وألصقت بالعقد الوثيق إلصاقا متينا محكما.
1: ومن العجيب أن قطعة انصدعت من الركن اليماني فسمرت بمسامير فضة وأعيدت كأحسن ما كانت عليه، والمسامير فيها ظاهرة. ومن آيات البيت العتيق أنه قائم وسط الحرم كالبرج المشيد.
0: هل أستطيع المداخلة؟
1: بالطبع يا فراس، فالبحث بحثك،
2: لكن لا تنس نفسك.
0: وأما حمام الحرم فلا يحصى كثرة، وهو من الأمن بحيث يضرب به المثل. كذلك لا يخلو الحرم من الطائفين ساعة من النهار ولا وقتا من الليل. وفي الجانب الناظر إلى البيت العتيق من القبة سلاسل فيها قناديل من زجاج معلقة توقد كل ليلة، والجانب الذي يقابل الحجر الأسود من القبة تتصل به مصطبة من الرخام دائرة بالقبة، يجلس الناس فيها معتبرين بشرف ذلك الموضع، لأنه أشرف مواضع الدنيا، لأن الحجر الأسود أمامك، والباب الكريم مع البيت قبالتك، والمقام عن يمينك، وباب الصفا عن يسارك، وبئر زمزم وراء ظهرك، وأنعم بهذه المشاهد.
1: ما شاء الله، معلومات جميلة وإنشائيات لطيفة من الرحالة الشهيرة.
2: بارك الله فيك يا فراس، أحسنت الانتقاء.
0: بارك الله بكما على هذا الإطراء.
1: وأما أبواب الحرم فيقول ابن جبير إنها كانت في عهده 19 بابا، أكثرها مفتح على أبواب كثيرة، منها باب الصفا يفتح على 5 أبواب، وكان يسمى قديما بباب بني مخزوم. وباب الصفا أكبر الأبواب، وهو الذي يخرج عليه إلى السعي، وكل وافد إلى مكة شرفها الله يدخلها بعمرة، فيستحب له الدخول على باب بني شيبة ثم يطوف 7، ويخرج على باب الصفا ويجعل طريقه بين الإسطوانتين اللتين أمر أحد الخلفاء بإقامتهما علما لطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى الحرم الشريف يطل جبل قبيس، وهو في الجهة الشرقية يقابل ركن الحجر الأسود، وفي أعلاه رباط مبارك فيه مسجد وعليه سطح مشرف على البلدة الطيبة.
2: بسم الله عليك، كنا نقول عن فراس يطيل، وهذا عامر أيضا مثله. خلي عنك يا صاحبي، أنا أكمل. ومنه يظهر حسن الحرم واتساعه وجمال الكعبة المكرمة.
0: وأنا آخذ عنك، يقول ابن جبير: صعدنا إلى جبل أبي قبيس وصلينا في المسجد المبارك، وفيه موضع موقف النبي صلى الله عليه وسلم عند انشقاق القمر له بقدرة الله عز وجل، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء سبحانه.
1: وكذلك يقول ابن جبير: هناك وادي إبراهيم، وهذا الوادي هو المنسوب لإبراهيم عليه السلام، ومجراه على باب الصفا، وكان السيل قد خالف مجراه فأصبح يأتي على المسيل بين الصفا والمروة.
2: عندها أمر أحد الخلفاء برفع موضع في أعلى البلد يسمى رأس الردم، فمتى جاء السيل عرج عن ذلك الردم إلى مجراه واستمر على باب إبراهيم إلى الموضع الذي يسمى المسفلة، ويخرج على البلد ولا يجري الماء فيه إلا عند نزول المطر الكثير. وهذا هو الوادي الذي عناه إبراهيم بقوله كما ورد في القرآن: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع.
0: وهكذا انتهى البحث الذي ذكرنا فيه شيئا من مشاهدات سعيد بن جبير الرحالة الكبير في مكة المكرمة.
1: البداية مع فراس وكذلك الختام.
2: هكذا في كثير من الأحيان.
0: بارك الله بكما.
2: على الرحب والسعة.
1: في الخدمة دوما.
3: الله يا الله يا الله يا الله.
4: رحلة ابن جبير نقلة إلى زمان الرحالة الذين دونوا ما شاهدوا من روائع الفنون والعمارة الإسلامية.
3: الله يا الله يا الله يا الله.
4: رحلة ابن جبير مشاهدات خاصة بمكة والمدينة المكرمتين في قالب حواري جميل.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الطاهر الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.

نحييكم مستمعينا الكرام في صباح يوم مميز، هو أفضل أيام العام. نحن نعم في هذا اليوم الفضيل، يوم عرفة التاسع من شهر ذي الحجة. نسأل الله تعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال في هذا اليوم الفضيل المبارك، أفضل أيام العام. نحييكم مستمعينا الكرام ونسأل الله تعالى أي يوفقنا وإياكم لكل خير. أم القرى النور من، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير وبركة إن شاء الله في هذا اليوم العظيم، يوم عرفة، اليوم الذي تتنزل فيه الرحمات وتغفر فيه الذنوب وتعتق فيه الرقاب من النار.

سبحان الله، هذه الأيام مضت بسرعة. كنا في الأمس استقبلنا هذه الأيام الفضيلة العشر الأوائل من ذي الحجة، وكنا نقول أن أفضلها هو يوم عرفة، ونسأل الله أن يبلغنا هذا اليوم. والحمد لله أننا في هذا اليوم نتكلم ونحن نعيش بنعم الله عز وجل، نشكره تعالى على النعم العظيمة التي أنعم بها علينا. الحمد لله أن بلغنا هذا اليوم، الحمد لله أن بلغنا هذا اليوم العظيم الذي هو أفضل أيام العام، ونسأله تعالى أن يوفقنا في هذا اليوم الكريم المبارك أن يوفقنا فيه لأن نكثر من الدعاء، وأن يتقبل منا وأن يستجيب منا دعواتنا. اللهم آمين. ربنا وفقنا للدعاء الصالح في هذا اليوم، واستجب منا دعواتنا. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك أن ترفع الهم والغم والكرب والظلم والبلاء عن إخواننا في سائر أقطار الدنيا، من كانوا وحيث كانوا. يا أرحم الراحمين، يا الله يا الله يا كريم.

0: نعم مستمعينا الكرام، في هذا اليوم المبارك الذي هو أفضل أيام السنة على الإطلاق، يجتمع المسلمون بأشكالهم المختلفة وألسنتهم المتعددة تحت راية التوحيد التي جمعتهم فوق أرض واحدة، يدعون ربا واحدا. نعم موقف المسلمين على أرض عرفة يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. موقف يبهر الأبصار وتنشد له الأبصار، وموقف تحن له القلوب، موقف تذرف له العيون بالدموع شوقا لتلك البقاع، شوقا لأم القرى، لمكة ومنى وعرفة.
1: الشوق حركني بغير تردد والشعر أبحر.
0: نعم مستمعينا الكرام، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الحج والعمرة والزيارة، اللهم

نعم مستمعينا الكرام، يوم عرفة له فضائل كثيرة، ويكفي أنه أفضل أيام العام، وقد وردت في فضله أحاديث كثيرة. فنسأل الله تعالى أيضا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتقبل ممن صام هذا اليوم والذي لم يستطع إن شاء الله له أجر النية، إن كان يعني ينوي حبا وعنده التلهف لصوم هذا اليوم ولكن منعته أسباب، إن شاء الله لك الأجر بالنية الحسنة عزيزي المستمع، وإن شاء الله يكون عملكم مقبولا. ولا تنسوا أن تكثروا من ذكر الله تعالى في هذا اليوم من التهليل والتسبيح والتكبير وأنواع الذكر والصدقات والصدقات وغير ذلك أحبابنا الكرام. فالإنسان يبادر في هذا اليوم العظيم لفعل الخير ويسأل الله تعالى أن يتقبل منه دائما. لا ننسى وإياكم إخلاص النية لله عز وجل، فنحن عند القيام بعمل الطاعة هدفنا رضا الله وطلب الأجر والثواب من الله، ولا نريد مدح وثناء الناس علينا. فالإنسان ينتبه ويكون مخلص في عمله لله عز وجل حتى ينال الأجر والثواب إن شاء الله تعالى من الله عز وجل، ويجد هذا في صحائف أعماله ويفرح به إن شاء الله يوم القيامة، ويكون بإذن الله سببا لعتقنا من النار. نسأل الله تعالى أن يعتق رقابنا من النار في هذا اليوم العظيم.

نعم مستمعينا الكرام، هذا اليوم هو يوم عيد لأهل الإسلام كما قال سيدنا عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. فهذا اليوم مثل يوم الجمعة يوم عيد، ويوم عرفة يوم عيد لأهل الإسلام. وأيضا أحبابنا الكرام، هو أفضل أيام العام كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة. وأيضا ورد أن فيه مغفرة للذنوب، إنه يوم المغفرة من الذنوب والتجاوز عنها والعتق من النار. فقد روي عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. فلنبادر لفعل الخيرات، ولنسأل الله عز وجل أن يعتق رقابنا من النار، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. اللهم آمين. هذه الفوائد يعني لطالما سمعتوها عبر الإذاعة بالدروس والمحاضرات ويعني بالبرامج. الحمد لله، إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو دائما تواكبكم في المناسبات الإسلامية، والحمد لله تبث الفوائد وما ينفع وعلم الدين الصافي. نسأل الله تعالى دائما أن يجمعنا بكم على خير. ويعني منذكر يلي صام اليوم أكيد إن شاء الله تعالى بيكون صام ابتغاء مرضات الله عز وجل. ونتذاكر وإياكم حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وفي لفظ: يكفر السنة الماضية والباقية. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم عرفة قال: يكفر السنة الماضية والباقية.

هذه الفوائد إن شاء الله سنستمع إليها وستكرر خلال اليوم أكيد، لنذكر نفسنا وإياكم بفضل هذا اليوم أحبابنا الكرام. وأيضا يعني الإنسان يفرح بسماع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما في فضل هذا اليوم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم عرفة: إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له، إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. أكيد الإنسان يعني بده يمسك سمعه وبصره ولسانه ويبعد نفسه عن الحرام إن شاء الله، فيكون هذا سببا لغفران الذنوب في هذا اليوم العظيم. فأيضا ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

وأيضا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

نعم أحبابنا الكرام، فلنكثر من الدعوات في هذا اليوم الفضيل المبارك، أفضل أيام العام، يوم عرفة التاسع من شهر ذي الحجة. نعم أحبابنا الكرام، أكثروا من الدعوات، أكثروا من ذكر الله، أكثروا من التصدق، وأكثروا من صلة الأرحام وأنواع الخيرات الكثيرة، فلا يبخل الإنسان على نفسه، وليغتنم هذا اليوم في طاعة الله عز وجل. ولنكثر من الدعاء بالمغفرة والعتق من النار، فنسأل الله أن يستجيب دعواتنا، ويرجى في هذا اليوم إجابة الدعاء، لأنه كما قال النبي خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وحثنا على أن نكثر من الدعاء في هذا اليوم. وقد ورد هذا الدعاء أحبابنا الكرام: اللهم أعتق رقبتي من النار، وأوسع لي من الرزق الحلال، واصرف عني فسقة الجن والإنس. فأكثر من هذا الدعاء: اللهم أعتق رقبتي من النار،

أيضا مستمعينا الكرام، أذكر نفسي وإياكم باجتناب المحرمات، فلنبتعد كل البعد لا سيما في هذا اليوم عن الحرام وعن المحرمات، ولا سيما الكبائر كالاغتيال والفخر والتعاظم على الآخرين، وأيضا المحرمات يعني الإنسان يبتعد عنها، ولا سيما في هذا اليوم. عسى يعني ونرجو الله تعالى أن نكون ممن يغفر لهم وممن تعتق رقابهم من النار. فابتعد عن الغيبة عزيزي المستمع، ابتعد عن الكذب، ابتعد عن الحرام، والجأ إلى الله تعالى بالدعاء، وأكثر من فعل الطاعات في هذا اليوم، سائلا المولى عز وجل أن يغفر لك وأن يحسن أحوالنا. اللهم آمين.

اللهم يا ربنا أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا ووحد صفوفنا واجمع شملنا وارفع رايتنا إنك على كل شيء قدير. اللهم حسن حال أمة سيدنا محمد والطف بإخواننا المستضعفين من كانوا وحيث كانوا يا أرحم الراحمين. اللهم حسن الحال وعجل بالفرج والطف بنا واجعلنا من عبادك الصالحين المقبولين واجمعنا مع أحبابنا في الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين. واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.

0: نعم مستمعينا الكرام، يطيب الكلام عن فضل هذه الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة، ولا سيما عن فضل هذا اليوم المبارك الفضيل الذي نحن فيه، يوم عرفة التاسع من شهر ذي الحجة، هذا اليوم العظيم. فأكثروا أحبابنا الكرام من ذكر الله وفعل الخير، ولا تنسونا من دعواتكم الصالحة. ويعني ولكن بدنا نتابع معكم بفترة الخدمات، نحن خطوطنا دائما مفتوحة لكم بأي وقت بتتصلوا، ولكن حبينا نتكلم شوي عن فضل هذا اليوم العظيم. عسى يكون هذا تذكير لألنا أولا ولجميع مستمعينا الكرام بفعل الخير، فأخلصوا لله تعالى وبادروا بفعل الخيرات، تقبل الله منا ومنكم صالح العمل.
1: ورحنا لطيب الجوهرة نور الرسول.
0: ويريت نردد مع بعض هذه الكلمات الطيبة والتي هي أفضل الكلام، كما ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام هذه الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فلنخلص النية لله عز وجل طالبين الأجر والثواب من الله، ولنردد معا نعم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أيضا فلنردد ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير ما قلت أنا والنبي

دون من قبلي، فلنقل معا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

كمان منعيد الدعاء مرة أخرى مخلصين لله عز وجل. نحن قلنا بدنا ننتقل للخدمات، ولكن يعني فرصة حتى إن شاء الله تعالى نردد مع بعض ونكسب الأجر والثواب. نردد هذا الدعاء: اللهم أعتق رقبتي من النار. هرجع عيد كمان: اللهم أعتق رقبتي من النار، وأوسع لي من الرزق الحلال، وأوسع لي من الرزق الحلال، واصرف عني فسقط الجن والإنس، واصرف عني فسقط الجن

عنده لكي. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله وأتوب إليه.

إذن أحبابنا الكرام، كمان كالمعتاد نعطيكم فكرة عن سعر الدولار الأسترالي. يعني بعد أنا مجهز كلام أكثر وأكثر لنحكي عن هذا اليوم العظيم، ولكن الوقت يضيق، وإن شاء الله بتتابعوا مع زميلتنا الحاجة هنادي والبرامج المباشرة على الهواء في هذا اليوم المبارك الفضيل، أفضل أيام العام يوم عرفة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير. نسأل الله أن يبلغنا العيد يوم غد، عيد الأضحى المبارك، وأن يوفقنا فيه لصلة الأرحام ومختلف أنواع الطاعات، وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. آمين.

أحبابنا الكرام، بالنسبة للدولار الأسترالي مقابل الأمريكي حاليا 71.6 71.7 تقريبا هذا السعر الرسمي المتداول فيه. أما بالنسبة لأخبار السير، في حادث حصل منذ قليل بهومبوش ويست سنتينيري درايف باتجاه آرثر ستريت، هذه المنطقة عادة مزدحمة، في عفوا هو سيارة متعطلة، سيارة متعطلة عن العمل، وأزمة سير بالاتجاه الشمالي، لين مغلقة باللين الوسط بالاتجاه الشمالي. هومبوش ويست سنتينيري درايف approaching آرثر ستريت there is a car breakdown. The middle lane is closed, affecting northbound traffic, heavy traffic conditions. The incident happened around a few minutes ago. Again, Homebush West Centenary Drive approaching Arthur Street. Heavy traffic, the middle lane, as we mentioned, the northbound lanes. So the middle lane is closed and affecting the northbound traffic, as we mentioned. The Australian dollar exchange rate at the moment is 71.6 US cents. 71.6 US cents.

0: نسأل الله أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام. أحبابنا الكرام سبحان الله، يعني هلأ هني عندهم وقت الليل يعني قبيل الفجر، هلأ حوالي الساعة 3 بالليل، والحجاج يعني اليوم بيستعدوا للصعود إلى جبل عرفات، ويعني بداية هذه الأعمال العظيمة للحج. فسبحان الله ريتنا كنا معهم، مثل ما قلنا يعني هذا المنظر عظيم سبحان الله، وقوف الحجاج بأرض عرفات، ويعني صعب الواحد يعبر لما يكون هناك سبحان الله، أحساس غريب ويعني شيء جميل جدا أنه الإنسان يكون بتلك الأراضي المقدسة ويؤدي أعمال الحج ويؤدي الحج العظيم، هذه الفريضة العظيمة. فنسأل الله تعالى أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام وأن ييسر لنا ولكم الحج والعمرة وزيارة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. فالحجاج بيكونوا هلا بعد شوي بيتجهزوا وبيطلعوا على جبل عرفات، وإن شاء الله تعالى كمان منشوف هالشي ومنسمع كمان الدعاء. بتعرفوا هلا ما شاء الله على السوشيال ميديا وعلى الأخبار وكل شيء، يعني الواحد كأنه عايش معهم، هو بيشوف هالأشياء سبحان الله تعالى، وبالعادة كمان بيبلغ أحبابه اللي هن هنيك يدعوا له. فكمان اللي عم يسمعنا إن شاء الله ما ينسانا من الدعوات، لسيما في تلك الأراضي المباركة. فنسأل الله تعالى يتقبل منهم وأن يردهم سالمين غانمين، اللهم آمين. ربي زد هذا البيت الحرام تشريف مزار ما شاء الله. شايفين كمان طقس اليوم الأمطار، فطقس مدينة سيدني اليوم غائم وأمطار، احتمال عواصف رعدية في فترة متأخرة من بعد الظهر وفترة المساء 26 مليمتر نصف كمية المتساقطات المتوقعة بمدينة سيدني. حاليا الحرارة حوالي 18 درجة مئوية، متوقعة توصل بأقصاها ل 22 درجة مئوية والله أعلم. يوم غد متوقع كمان أمطار زيادة بمدينة سيدني، أو بالأحرى اليوم 26 مليمتر، بكرة 1-9، ولكن يوم الخميس متوقع 40-70 مليمتر بمدينة سيدني، وبعده 9-40. فيبدو أنه الأيام الجاية ما شاء الله حاملة أمطار ومشبعة بالأمطار والله أعلم. فيوم غد متوقع تتراوح الحرارة ما بين 15-22 درجة بظل جو غائم جزئيا واحتمال كبير لهطول أمطار متفرقة، وخاصة في فترة المساء، يعني اليوم بكرة الله أعلم أخف من اليوم بما أنه آيلين غائم جزئيا، ولكن كمان في احتمال حصول عواصف رعدية في فترة المساء. ولكن التوقعات حسب ما مبين أنه الخميس أمطار غزيرة والله أعلم. كمان قبل ما نختم أحبابنا الكرام، وعم نسمع هالأناشيد الجميلة عن المتعلقة يعني بهالموسم، موسم الحج، وبتحرك فينا الشوق والذكريات لتلك الأراضي المباركة. قبل ما نختم أحبابنا الكرام، كمان البيان اللي وردنا من قنصلية لبنان العامة في سيدني أنها ستقفل مكاتبها بمناسبة عيد الأضحى المبارك اعتبارا من يوم غد الأربعاء ولغاية يوم الجمعة، إذن من الأربعاء 27/5 ولغاية يوم الجمعة 29/5 ضمنا. ف يعني لأنه قد الواحد يعني سمعت بعض الأشخاص أنه بيغتنموا هالعطلة لينزلوا يخلصوا بعض الأوراق، ولكن هي عطلة رسمية لأنه هي كمان هذه العطلة بلبنان. فالقنصلية قنصلية لبنان العامة في سيدني بتعطل بهذه الأيام، فحيكون في عطلة الأربعاء الخميس والجمعة، والمكاتب مكاتب القنصلية مسكرة. As we received this announcement from the Consulate General of Lebanon in Sydney, it will close its offices on the occasion of Eid al-Adha al-Mubarak from Wednesday tomorrow, 27th of May, till Friday, 29th of May, inclusive. Inshallah ta'ala, ahbabna al-kiram, we wish you a happy Eid, inshallah ta'ala. I would like to remind everyone about the Eid prayer tomorrow, inshallah. 6:30 will start the takbirat, and the Eid prayer will be at 7:30 at Abu Bakr al-Siddiq Mosque, 2 Winspear Avenue, Bankstown. Also, as we received this announcement from the ICPA Australia. So, the Eid prayer will be at 7:30, inshaAllah ta'ala, at the following locations. Abu Bakr al-Siddiq Mosque, 2 Winspear Avenue, Bankstown. As-Salam Mosque, 40 Hector Street, Chester Hill, Liverpool. Al-Iman Mosque, 56 Nigel Street, Liverpool. The Islamic Center at 30 Woodward Crescent, Mila. Also, Masjid Al-Ummah at 67 Johnson Road, Campbelltown. إذن أحبابنا الكرام, we ask Allah Ta'ala to accept our good deeds and happy Eid, inshaAllah Ta'ala. And I would like to remind you to increase your good deeds, inshaAllah, in this blessed day, the best day of the year, Arafah Day. Today is the 9th of Dhul Hijjah. The best day of the day, the Arafah day, Yawm Arafah. We ask Allah Ta'ala to accept our good deeds. Allahumma ameen. Ahbabna al-kiram, idhan wasalna ma'akum lal-khitam, khitam fatrat al-yawm. Wa inshaAllah Ta'ala, narju Allah wa nas'alu Allah Ta'ala an yataqabbala minna wa minkum salih al-a'mal wa an yaj'alana wa iyaakum min ibadihi as-salihin. La tansawna min da'awatikum as-salihah. أحبابنا الكرام, وإن شاء الله سننتقل لعرض لأبرز الأخبار مع زميلنا خضر. لا تنسونا من دعواتكم, دائما منكرر هالشيء, وكمان ما تنسوا تدعوا وتكثروا من الدعوات بتفريج كروبات إخواننا في سائر أقطار الدنيا. وفقنا الله وإياكم لكل خير, وجعلنا وإياكم من عباده الصالحين ومن عتقائه من النار, اللهم أمين. على أمل اللقاء, نترككم بحفظ الله ورعايته.
1: To MFM, إذاعة الجالية الإسلامية. إليكم هذا الموجز الإخباري عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية.

تحية لكم أعزائنا. تعتزم أستراليا تشديد الضغوط على مصدري الغاز الطبيعي المسال من خلال إلزامهم بتخصيص 20% من إنتاجهم للسوق المحلية في محاولة لمعالجة النقص المتوقع في إمدادات الغاز على الساحل الشرقي. وبحسب مسودة سياسة حكومية، سينطبق الشرط الجديد على المشاريع والعقود القائمة، ما أثار انتقادات من القطاع الذي حذر من أن الخطوة ستؤثر على الاستثمارات وتضعف سمعة أستراليا كمصدر موثوق. ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية ضغوطا متزايدة مع تأثر نحو 5 إمدادات الغاز العالمية بسبب الحرب في إيران. هذا وقال خبراء إن المشروع يهدف إلى تأمين فائض محدود في السوق المحلية، بما يقلل التأثير الفعلي على الصادرات. ارتفع عدد الإصابات المسجلة بمرض الدفتيريا في الإقليم الشمالي الأسترالي إلى 163 حالة في واحد من أسوأ تفشيات المرض منذ عقود، وأظهرت بيانات المركز الأسترالي لمراقبة الأمراض تسجيل ما لا يقل عن 242 حالة على مستوى البلاد هذا العام، فيما أعلن عن وفاة شخص واحد على الأقل في الإقليم الشمالي. وقالت السلطات الصحية إن الدفتيريا مرض بكتيري يمكن الوقاية منه بالتطعيم، وينتقل عبر السعال والعطاس أو من خلال ملامسة الجلد المصاب. كما أكد خبراء الصحة أهمية التطعيم مع رصد حالات أخرى في غرب أستراليا وجنوب أستراليا وكوينزلاند. إلى صفحة الأخبار.